عليه السلام أنه قال: لبس المسوح واستفاف الرماد والنوم على المزابل كثير على من يموت. عيسى عليه السلام كان يلبس الصوف الخشن، ليس الذي دخلته يد الصنعة كالذي يلبس اليوم. الذي يلبس اليوم تغير عن حاله، وكان يأكل من نبات الأرض من غير طبيخ كالملوخية والخبيزة والهندباء ونحوها، وكان يبيت حيث أدركه المساء، إن أدركه المساء وكان في المسجد بات في المسجد، وإن أدركه المساء تحت شجرة بات تحت شجرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمضي عليه الشهر والشهران أكله التمر والماء من دون طبيخ، وكان يلزم المدينة، والمدينة في الصيف حارة، حرها شديد، وفي الشتاء بردها شديد، كان يلزمها. ما كان يذهب إلى الطائف، الطائف هواؤه مثل جبال لبنان، فيه رمان وفاكهة، ما كان يذهب إليه، لزم المدينة، وقال: من صبر على لأواء المدينة كنت له شفيعا، أو قال شهيدا. اللأواء معناه من صبر على مشقتها، حرها وبردها. هذا الحديث ينطبق حتى على زماننا هذا وعلى ما بعده. من عمل به بنية العمل بالحديث ينال خيرا عظيما. كان رجل من أهل بيروت أراد أن يسكن المدينة، فذهب بالصيف، فلما نزل من الطائرة قال: شوه الفرن من شدة الحر. قال هذا الكلام ثم أقام مدة ثم رجع إلى بيروت، ما صبر. الرسول عليه الصلاة والسلام حث أمته على أن يثبتوا في المدينة، على أن يصبروا على حرها وبردها. المدينة هواؤها بركة، هذا حال الأنبياء، ترك الرفاهية. الذي يذم ترك الرفاهية كذب الأنبياء. الترفه بالحلال ليس حراما، لكن تركه أحسن. كثير من الناس اليوم لا يرضون ترك الرفاهية ويمدون أيديهم إلى الحرام، لأن أنفسهم التزمت الرفاهية، تعودت الرفاهية، يمدون أيديهم لمال الوقف ويأكلون أموال اليتامى بغير حق. كم من علماء فسقوا بسبب طلب الرفاهية وعدم الرضا بالقناعة باليسير من الرزق الذي ليس فيه رفاهية، ما قنعت أنفسهم، لذلك امتدت أيديهم إلى الحرام. حب المال يوصل إلى مهالك، والمال لماذا يحبه الناس؟ للرفاهية. حب المال كثر في الناس، الناس يحبون المال للتوسع في الملبس والمأكل والمشرب والمسكن ونحو ذلك. الترفه ليس حراما إن كان من حلال، لكن تركه أحسن. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

قد نام وفدك حول البيت، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت يا حي يا قيوم لم تنم، إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه.

فمن يجود على العاصين بالكرم. أدعوك ربي.

أدعوك ربي حزينا هائما قلقا فارحمني ربي فارحمني ربي فارحمني ربي بحق.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.

أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم أعني ولا تعن علي، واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك، وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني.

0: واغفر لي خطاياي،
1: آمين.
0: واغفر لي ما قدمت وما أخرت،
1: آمين.
0: وما أسررت وما أعلنت،
1: آمين.
0: أنت المقدم وأنت المؤخر،
1: يا الله.
0: وأنت على كل شيء قدير،
1: يا الله.
0: اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله،
1: يا كريم.
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله،
1: يا رب.
0: أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله،
1: يا الله.
0: أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله،
1: يا كريم.
0: اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك،
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك،
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا،
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا،
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا،
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا،
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا،
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا،
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة،
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة،
1: يا آمين.
0: اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا،
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك،
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا،
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين،
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة،
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين،
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين،
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى،
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل،
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار،
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار،
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن، آمين.

0: ثم نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام.
1: آمين.
0: اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.

اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

ما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم

وعدلت يا محمد في أمر العباد في

والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. صدق الله العظيم. روي في تفسير هذه الآية الكريمة أن مدينة إرم ذات العماد كانت في اليمن بين حضرموت وصنعاء من بناء شداد بن عاد، وقوم عاد هؤلاء كانوا طوالا يصل طول الواحد منهم إلى 12 ذراعا في الهواء، أي حوالي 6 أمتار. وكان لعاد هذا ابنان هما شداد وشديد، فملكا بعد والدهما وتجبرا وظلما في البلاد وأخذاها عنوة وقهرا. وإنهما لما صفى لهما ذلك واستقر قرارهما مات شديد وبقي شداد، فأكمل غزواته حتى ملك الدنيا ودانت له ملوكها. وكان شداد جبارا عنيدا عابدا للأصنام من دون الله والعياذ بالله تعالى، ومولعا بقراءة الكتب القديمة، كلما مر فيها على ذكر الجنة وما أعد الله فيها لأوليائه من قصور الذهب والفضة والمساكن التي تجري من تحتها الأنهار، كانت نفسه الأمارة بالسوء تدعوه إلى أن يجعل مثل هذه الجنة له في الدنيا عتوا على الله تعالى وكفرا به. فقال لامرأته: إني متخذ في الأرض مدينة على صفة الجنة. فوكل بادئ الأمر 100 رجل من وكلائه، تحت يد كل رجل منهم 1000 من الأعوان، وأمرهم أن يفتشوا في أراضي اليمن ويختاروا أطيبها تربة وأزكاها هواء، ومكنهم من الأموال، وكتب إلى ملوكه يأمرهم أن يكتبوا إلى ولاتهم في آفاق بلدانهم أن يجمعوا كل ما في أرضهم من الذهب والفضة والدر والياقوت والمسك والعنبر والزعفران ويوجهوها إليه، وأمر الغواصين أن يغوصوا في البحار ويستخرجوا الجواهر واللآلئ، فجمعوا له الشيء الكثير وحمل جميع ذلك إليه، ثم وجه الحفارين إلى مناجم الياقوت والزبرجد وسائر الجواهر فاستخرجوا منها شيئا عظيما. اختار الوكلاء أرضا طيبة التربة سهلة الهواء، وأذن لهم شداد بأن يبدأ العمل فيها لبناء جنته المزعومة، فأمر بالذهب والفضة وأقيمت الجدران منهما، ثم غلفت تلك الحجارة الذهبية والفضية بالدر والياقوت والعقيق، وجعل الأبنية غرفا من فوقها تشبها بما سمع عن وصف الجنة، جاعلا جميع ذلك على أعمدة رخامية عريضة. ثم أجرى تحت المدينة قناة عظيمة ساقها من الأودية تحت الأرض 40 فرسخا، ثم أمر فأجري من تلك القناة سواق صارت تمشي في سكك بين الشوارع والأزقة تجري بالماء الصافي، وأمر بحافتي ذلك النهر وجميع السكك فطليت بالذهب الأحمر، وجعل الحصى المنثورة في قيعانها أنواعا من الجواهر الفريدة الملونة الصفراء والحمراء والخضراء، ونصب على الضفاف أشجارا من الذهب وعليها ثمار من اليواقيت المشعة، وجعل طول المدينة 12 فرسخا وعرضها مثل ذلك، وأعلى سورها كثيرا حتى وصل إلى 300 ذراع من أحجار عريضة وطلاه بالذهب، وزينه بما ندر وجوده من المعادن والحجارة الملونة الغالية الثمن، وبنى فيها الألوف من القصور مزخرفا بواطنها وظواهرها بأصناف الجواهر، ثم بنى لنفسه في وسط المدينة على شاطئ ذلك النهر قصرا منيفا يشرف على تلك القصور كلها، وجعل باب المدينة متجها إلى الوادي، ونصب عليه بابين من ذهب منقوشين بأنواع الدرر، وأمر باتخاذ كرات صغيرة على شكل البندق من مسك وزعفران وألقيت في تلك الشوارع، ثم بنى خارج سور المدينة تلالا كهيئة الجبال تضم الألوف من الأبراج المرتفعة في الهواء المبنية بقطع الذهب والفضة ليسكنها جنوده، ومكث في بنائها 500 عام. وإن الله تعالى لما أذن أن يقيم الحجة على شداد وقومه اختار لرسالته إليه سيدنا هودا عليه السلام، وكان من صميم قومه وأشرافهم، ثم إن هودا أتاه فدعاه إلى الإسلام والإقرار بربوبية الله عز وجل ووحدانيته، وأن الله ليس كمثله شيء، فتمادى شداد في كفره، وزين له إبليس ما فعل من بناء المدينة التي لم يخلق مثلها في البلاد، فلم ينصع لما أمره به هود عليه السلام، وذلك حين تم لملكه 700 عام، فأنذر بالعذاب وخوف بزوال الملك، فلم يرتدع عما كان عليه، ولم يجب هودا إلى ما دعاه إليه. وعاد الوكلاء إلى شداد وقد أنهوا بناء المدينة وأخبروه بالفراغ منها، فعزم على الخروج إليها، فخرج في موكب عظيم بين حراسه ومواليه وخدمه وحشمه ووزرائه وأمرائه، وسار نحوها، وخلف على ملكه بحضر موت وسائر أرض العرب ابنه مرثد بن شداد، وكان مرثد هذا على ما يقال مسلما مؤمنا بنبي الله هود عليه السلام. فلما قرب شداد من المدينة وبات على مسيرة يوم وليلة، وكان صار له من العمر 900 عام، جاءت صيحة عظيمة من السماء فاجأت الجميع، فمات هو وأصحابه أجمعون حتى لم يبق منهم ناقل خبر، ومات جميع من كان بالمدينة من الفعلة والصناع والوكلاء، وبقيت خلاء لا أنيس لها وحجبت عن أعين الناس. ولما هلك شداد بن عاد ومن معه من الصيحة ملك بعده ابنه مرثد بن شداد، فأمر بحمل أبيه من تلك الصحراء إلى حضر موت ليدفنه، ووضع عند رأسه لوح عظيم ذهبي كتب به لسان حال شداد. اعتبر يا أيها المغرور بالعمر المديد، أنا شداد بن عاد صاحب الحصن المشيد، وملكت الشرق والغرب بسلطان شديد. فأتى هود وكنا في ضلال قبل هود، فدعانا لو قبلنا كان بالأمر الرشيد. فعصيناه ونادى ما لكم هل من محيد، فأتتنا صيحة تهوي من الأفق البعيد. فتوافينا كزرع وسط بيداء حصيد. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: مولدي أضحيت وردي في الحياة وموردي فالبيد تزهر من فرات نداكم أحلولت الدنيا بعيش أرغدي وعدت دنيانا بصبح أزهر والصبح أشرق منكم في الموعد وأقول للتاريخ رنم واشهدي وبفضل أحمد في العوالم غردي فانثر من الأخبار شهبا في السماء حتى يبين الدرب للمتمرد في يوم مولده السماء تزينت والأرض تزهو يوم عرس المولد واخضر وجه الأرض من بركاته من بعد دهر مدلهم أجرد وجبال مكة بالنضار تسربلت وتأنقت في حسنها المتجدد قد جاء آمنة الأكابر يومها كي يشهدوا فجر المراد الأمرد حملت به تسعا ولكن حمله سعدا تبدى في المخاض لأسعد ورأته يسجد حين أشرق في الورى ولغير رب الكون لا لم يسجد والفجر يبرق من محاجر طرفه ويشع مدهونا كلمع زمرد درت عليه بدرها وهو الذي قد در فيهم در فضل مسعد وظلاله في آل سعد أورفت وغلالهم من سعده لم تنفدي قالوا يتيم والمراضع أعرضت نظرا لضيق في الزمان وفي اليد سعدت حليمة بالوليد وأهلها وكأنها كانت له بالمرصد لله در حليمة فبه غدت أما لخير مؤيد ومسدد
1: بمولد خير مولدا وناصرنا به صدى
0: ساد البرية وهو بعد كبرعم من للبرايا مثل ذاك السيد فالمسك يغرف ريحه من رشحه كجمان در في الجبين منضد والحسن يرسم من سواد عيونه لون السواد للون كحل الإثمد أما الحرير فمن نضارة كفه بل كفه للجود أعذب موردي وكأنه في المشي يهبط من علا كالضوء ينزل من عيون الفرقد فلئن تلفت للورى فبكله جبلا يروح وبحر جود يغتدي والصبح يطلع من لجين جبينه من لمة أمست كلا

خيل أسود، أما الحواجب كالأهلة في الفضا ترعى لحاظا دون أي تسهد، والثغر منه كدرة لألاءة يفتر عن در بهي المشهد، والثلج يقبس من بياض إهابه، والورد جن بخده المتورد، حتى كأن الشمس تجري بوهجها في وجهه الفياض بالصبح الندي. من رام فهما للملاحة يلقها شمسا تذوب بثغر ذاك الأغيد. إن كان شطر الحسن خص بيوسف فالحسن كل الحسن عند محمد. غلب الجلال على الجمال مهابة مثل احتواء النصل جفن مهندي. إني عشقت جلاله وجماله وبعشقه بات الحبيب.

0: لين العريكة من مناطب طيب طابت به الدنيا وكل موحدي يغضي بطبع من حياء في الملا لا بالتطبع كالعذار الفردي ما عاب قط طعامه حتى ولا نهر الخدوم ولا أساء لأعبدي فلئن تقده صغيرة وبحاجة تلقاه في وطر الصغيرة ينقدي فالصدر بحر في الرحابة رائق ويغض طرفا عن جهول أبلدي وتراه يعرض عن حماقة أرعن الصبر من أحشائه لم ينفدي إلا إذا انتهكت محارم ربنا فتراه يرعد كالخضم المزبدي قد نال في فصل الخطاب ذرى علا فتراه بين مقارب ومسددي وجوامع الكلم البليغ غدا له جزل العبائر في الفصيح الأجودي لغة العروبة أحكمت في لفظه وسعت لديه بلهفة وتوددي ألقت عصاها وهي تسأل وصله وجموع أهل الشعر جاءت تجتدي أين الأشاوس من شجاعته التي أضحت مثالا للكمات لتقتدي كانوا به يتترسون إذا الوغى قد شمرت عن ساق بأس مجهدي فاق الأنام بخلقه وبخلقه والخلق منه سجية في السؤدد فالله أقسم في القرآن بأحمد وأحله بالخلق أرفع مقعدي
1: هلي ببعض ثيابه أو كحل طيب ترابه
0: شرف الغمام بأن أظل مؤيدا سمحا رحيما بالسماحة يرتدي جاء المدينة في الهجير مهاجرا والناس بين مبشر ومزغرد وهناك أرسى للأنام حضارة كالطود يرسخ في رواب الأنجد والذئب يشهد بالنبوة مفصحا ولغير شخص محمد لم يشهد ويحن جذع للنبي محمد كفصيل نوق تائه ومشرد ذاك الجماد يحن من لوعاته وفؤاد أهل الغي مثل الجلمد أسرى بك الرحمن في جوف الدجى وعرجت ترقى للطباق بمصعدي وعلوت تعرج في السماء وأهلها ليسوا بهجع كالأنام ورقدي وولجت أبواب السماء محلقا لا بالمفاتح لا ولا بالمقلد جبريل كان مرافقا وموافقا ذاك الرشاد من الرشيد لأرشدي يا سيدي إهنا بدوح سلالة كالدر في قلب المحارة سيدي أفنانها للعالمين حضارة كالروح حلت في عموم الجسد فلقد غدوا للمتقين معالما وبها البرية تستنير وتهتدي وهم صرات في الندى وأماثل راحاتهم في الجود لم تترددي وهم الأئمة كالكواكب في الهدى فالقلب أبيض كالنصاعة في اليد فتواضعوا لله بين عباده وتجاوزوا عن كل خب أوردي وكأن واحدهم بأرض أمة وعن المكارم قط لا لم يقعدي أسدا تراهم في المعارك والعدا في الترب بين مجندل ومصفدي.

زود فؤادك حب عترة أحمد وبحبهم للعاقبات تزودي. أما الصحابة فهالة من بدره لا يعرفون بأمر سوء أو ددي. يكفيهم شرفا بأن إلههم أثنى عليهم في الكتاب المنجد. شهبا تراهم في النضال بواسلا وفداهم بالنفس أنفس مقصدي. قد أسهروا الليل الطويل لربهم أعظم بهم من راكعين وسجدي. يتبادرون وضوءه لتبرك بجناب من يؤتى الشفاعة في غدي. أصغوا إليه في الحديث كأنما الطير فوق رؤوسهم لم يرعدي. هو رحمة للعالمين ومجده فوق المجود وملجأ في المقصد. هو محتد في الفضل عز نظيره. أما النجوم ففرع ذاك المحتدي. من شرف الدنيا بطلعة بشره وكأنها من قبل ليل سرمدي. ولقد أتى بالدين فجرا أنورا ولقد غدا للدين خير مجددي. هو عاقب هو حاشر تمحى به ظلم الضلال وكفر كل معربدي. إن كان آخر مرشد برسالة لكنه في الفضل أول.

انظر كتاب الله تلقى مديحه وكذا الصحيح من الحديث المسند فنساؤه للطاهرات منائر وبناته في الدهر نجم المهتدي هن البلاسم للجراح وللدوى فأشر لفضل الفاضلات وأرشدي إن شئت إسناد المكارم في النساء فإلى جناب الطاهرات فأسندي إن يعلو ممدوح بمدح مفوه فلقد علا بالمدح مادح أحمدي ما زاد طه مدحهم ولو أنهم في المدح بين مغرد ومرددي يكفيه في آي الكتاب مديح من أمسى بذاك المدح خير مؤيدي يؤتى لواء الحمد يوم قيامة ذاك اللواء لغيره لم يعقدي ودعا لتوحيد الإله وأنه هو واحد لا عن طريق العدد ومنزه عن النظائر كلها وعن الجهات فيا له من صمدي.

رب سألتك بالنبي وآله أن ترفع البلوى وكيد المعتدي، فلقد غدونا للئامك قصعة يتجاذبون اللحم فوق الموقد. فأغث إلهي إننا في حيرة، عز النصير وأنت خير مؤيدي. أدرك رسول الله أمتك التي سيمت بخسف من لئيم ملحدي. صلى عليك الله في ذكر وما لهجت بذكرك لهجة المتشهد. رب وبارك بالنبي وقبره، ما سح دمع عند ذاك المرقد. رب وبارك بالنبي وقبره، ما سح دمع عند ذاك

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم. وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا الله، وتقبل منا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فليعلم أن قول الله تعالى في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، دل على أن الله تعالى لا يشبه العالم بوجه من الوجوه، إذ العالم ينحصر في شيئين: جوهر وعرض. والجوهر معناه الحجم، سواء كان كثيفا أو لطيفا، وهو أصل الشيء، فالشمس جوهر وكذلك القمر، ويقال لهما جسم كثيف. والضوء الذي ينبث منهما ويمتد يسمى جوهرا، ويقال له جسم لطيف. وأما العرض فمعناه صفات الجوهر كالحركة والسكون واللون والحرارة والبرودة. الشمس جوهر، والحرارة القائمة بها عرض، وسيرها كذلك عرض، ونحن بنو آدم جوهر وجسم وحجم. أما حركاتنا وسكناتنا والألوان، البياض والسواد والشقرة والحمرة والحرارة والبرودة التي فيها، فهي كلها أعراض. وكذلك اتخاذ المكان والتحيز في جهة فوق أو تحت، يقال له عرض. والعالم لا يخرج عن هذين، كل أنواع العالم ينحصر في الجوهر والعرض. وأما الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد هذا الجوهر بقسميه اللطيف والكثيف، وأوجد صفات الجوهر التي هي أعراض، وأبرزها من العدم إلى الوجود. فإذا هو ليس جوهرا ولا عرضا، لأن الجوهر والعرض مخلوقان لم يكونا ثم كانا. والألم واللذة والفرح والحزن عرض، والتفكير أيضا. وكذلك الصوت عرض، وهو قسمان: صوت هو حرف، وصوت ليس بحرف. فصوت الطبل مثلا يقال له صوت، ولكنه ليس حرفا. أما الإنسان فإنه ينطق بصوت وحروف، والله تعالى منزه عن أن يتكلم بصوت وحرف، لأنهما عرض. فلو كان يجوز عليه الصوت والحرف لجاز عليه اللون والحركة والسكون والتفكير وكل الأعراض. ولو كانت تجوز عليه الأعراض لكان حادثا. من هنا قال علماء التوحيد: إن الله يتكلم كلاما ليس حرفا ولا صوتا، لأنه لو كان يتكلم بحرف وصوت لكان مثل خلقه. أما القرآن فإذا أريد به اللفظ الذي قرأه جبريل عليه السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقرأه سيدنا محمد على الصحابة، فإن أريد بالقرآن هذا اللفظ فإنه مخلوق. هذا اللفظ خلقه الله تعالى فأسمعه جبريل، ليس جبريل سمعه من الله تعالى كما يسمع الطالب من أستاذه الذي يقرأ عليه، بل خلق الله تعالى حروف القرآن فأسمعها جبريل. ثم أخذ جبريل هذا الصوت الذي خلقه الله، وهو صوت القرآن، أخذه بأمر الله وقرأه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع أن حروف القرآن كانت مكتوبة في اللوح المحفوظ، إلا أن سيدنا جبريل أسمع سيدنا محمدا القرآن كما تلقاه هو من الصوت الذي خلقه الله. وليس مجرد أنه قرأ في اللوح المحفوظ، أي ليس الأمر أنه رأى حروف القرآن وحملها إلى سيدنا محمد، بل أسمع الرسول صلى الله عليه وسلم ما تلقاه. ويوم القيامة يحاسب الله الخلق الإنس والجن، فيسمع كل واحد كلامه تبارك وتعالى الذي ليس حرفا ولا صوتا. يسمع جميع البشر وجميع الجن يوم القيامة قبل دخول الجنة، وذلك أن الله تعالى يزيل الحجاب المعنوي عن سمعهم، فيسمعون كلام الله الذاتية الذي ليس بصوت ولا حرف ولا لغة. فالكافر لما يسمع كلام الله لا يسر، أما المؤمن التقي فإنه يسر لما يسمع كلام الله يوم القيامة، فيعرف هذا حساب، يعرف هذا حساب الله له: لما فعلت كذا، لما قلت كذا، لما اعتقدت كذا. الجن من إبليس إلى نهاية ذريته يسمعهم الله كلامه، البشر من آدم إلى آخر فرد من ذريته يسمعهم الله كلامه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد منكم إلا سيكلمه ربه يوم القيامة من غير ترجمان ولا حاجب. رواه البيهقي في السنن. والله تعالى وصف نفسه بأنه أسرع الحاسبين، أسرع من كل حاسب من عباده، فقال تعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. إبليس وحده عاش آلاف السنين، لأنه خلق قبل آدم بزمان ويعيش إلى يوم النفخ في الصور. فلو كان الله يحاسبه بالحرف والصوت أو يتكلم بالحرف والصوت كما يدعي البعض لكان ذلك يأخذ آلافا من السنين، ولم يكن أسرع الحاسبين بل كان أبطأ الحاسبين. ولكن الله تعالى وصف نفسه بأنه أسرع الحاسبين. وأما قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ليس معناه أن الله ينطق بحرف الكاف والنون الذي هو من لغة العرب، وذلك لأن الله كان قبل اللغات، ولا يجوز أن يكون قبل اللغات لا يتكلم ثم بعد أن خلق اللغات تكلم، لأن هذا معناه أن الله حادث، والله تعالى قديم أزلي ليس بحادث. إنما معنى هذه الآية المذكورة أن الله يخلق الشيء الذي أراد وجوده بدون مشقة ولا تعب ولا تأخر عن الوقت الذي أراد وجوده فيه، وذكر كلمة كن في القرآن ليفهمنا أن هذا الأمر صحيح، ليس صعبا على الله، كما أن الإنسان إذا أراد أن يقول كن ينطق بالكاف والنون، ويكون هذا أسهل شيء على الإنسان فلا يكلفه تعبا. يقول بعض أهل الفساد: إن لله صوتا لا كأصواتنا، وهذا القول لا يجوز في حق الله، لأن الصوت لا بد أن يكون حادثا، لا يوجد صوت أزلي قديم، لأنك إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم فإن الباء جاءت ثم انقضت، ثم جاءت السين ثم انقضت، ثم جاءت الميم ثم انقضت، وهكذا الحروف يسبق بعضها بعضا، وكذلك كل شيء يسبق بعضه بعضا هو مخلوق، والخالق تعالى لا يوصف بكل ما هو من صفات المخلوقين سبحانه وتعالى. وقد خالف المشبهة إجماع المسلمين حين قالوا: إن الله يتكلم بحروف متعاقبة أزلية النوع حادثة الأفراد، وقد ذكر ذلك في عدة من الكتب، فلتحذر: تعالى الله وتنزه عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الأنبياء دينهم واحد هو الإسلام. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا

وكلهم دعوا إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فيه تشبيه بالإخوة الذين هم من أب واحد وأمهات مختلفة، وذلك لأن دين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة. وأصول العقيدة من الإيمان بالله والملائكة والجنة والنار ونحو ذلك لا تقتضي مصلحة العباد تغييرها مهما تطاولت العصور. وأما الشرائع وهي الأحكام العملية فكانت الحكمة تقتضي اختلافها في العصور على حسب مصلحة العباد فاختلفت. ومثال ذلك أنه كان يجوز في شرع يعقوب عليه السلام الجمع بين أختين في الزواج، وذلك حرام في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان في شريعة آدم عليه السلام ومن بعده إلى زمن بني إسرائيل فرضية صلاة واحدة في اليوم والليلة، ثم فرضت على بني إسرائيل صلاتان. أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقد فرض الله على أمته 5 صلوات في اليوم والليلة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي، أن سيدنا محمدا جاء بعد النبي عيسى من غير أن يكون بينهما نبي. والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. صدق الله العظيم. هذه الجملة من القرآن فيها إشارة إلى علمين: علم التوحيد بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وعلم الفروع بقوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد قدم الله تعالى ما فيه إشارة إلى علم التوحيد على ما فيه إشارة إلى علم الفروع، فعلمنا من ذلك أن علم التوحيد أولى من علم الفروع، وهو أفضل العلوم وأعلاها وأشرفها وأولاها. وقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بالترقي في هذا العلم فقال: فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال: إيمان بالله ورسوله، لأن الأعمال الصالحة لا تقبل بدون الإيمان بالله ورسوله. روى مسلم عن عائشة أنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فاعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل عبد الله بن جدعان من التصدق على المحتاجين وصلة الرحم وغير ذلك غير نافع له، لأنه لم يكن يؤمن بالله. وقال الغزالي: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود، أي أن من لم يعرف الله تعالى بل يشبهه بخلقه بالضوء أو غيره، أو اعتقد أنه ساكن في السماء أو أنه جالس على العرش أو وصفه بصفة من صفات البشر، فهذا عبادته تكون لشيء توهمه في مخيلته فيكون مشركا بالله، فلا تصح عبادته. وروى ابن ماجه عن جندب بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وقال الشافعي رضي الله عنه: أحكمنا ذلك قبل هذا، أي أتقنا علم التوحيد قبل فروع الفقه. وقال أبو حنيفة في الفقه الأبسط: اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام. وقال أيضا: أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه وما يتعلق بالاعتقادات هو الفقه الأكبر. وقال أبو الحسن الأشعري: أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه. واعلم يا أخي المسلم أن صفات الله لا تنحصر، ولكن العلماء قالوا إنه يجب على المكلف معرفة 13 صفة لله تعالى، وهي الوجود، القدم، الوحدانية، البقاء، القيام بالنفس، المخالفة للحوادث، القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، السمع، البصر، الكلام.
ذكر ذلك عبد المجيد الشرنوبي والفضالي وقبلهما صاحب السنوسية وغيرهم، وذكر ذلك أيضا أبو بكر الدمياطي المشهور بالسيد البكري في كتابه إعانة الطالبين، والبيجوري صاحب جوهرة التوحيد، وأحمد المرزوقي صاحب عقيدة العوام وغيرهم. ثم إنه لأهمية هذا العلم ألف العالم المتكلم الفقيه محمد بن هبة المكي رسالة سماها حدائق الفصول في علم الكلام، والتي اشتهرت فيما بعد باسم قصيدة أو عقيدة ابن مكي، وقد أهداها للسلطان يوسف صلاح الدين رحمه الله، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في المدارس، فقرر تدريس هذه القصيدة في المدارس، فسميت لذلك بالعقيدة الصلاحية. وقد كان صلاح الدين عالما فقيها شافعيا له إلمام بعلم الحديث، يحضر مجالس المحدثين وله رواية عنهم، حفظ التنبيه في الفقه الشافعي: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، خالق الأعمال والأجرام، والصلاة والسلام على خير الأنام، محمد بن عبد الله ماح الظلام. وبعد، فقد روى الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. في هذا الحديث إخبار بأن الإنسان لا تزول قدماه عن موقف الحساب يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة أمور: عن عمره فيما أفناه، أي أنه يسأل ماذا عملت منذ بلغت وأصبحت في دائرة التكليف، هل أديت ما فرض الله عليك واجتنبت ما حرم؟ فإن كان قد فعل نجا وسلم، وإن لم يكن فعل ذلك هلك وندم. ويسأل عن جسده فيما أبلاه، فإن كان في طاعة وفعل خير سعد وفاز، وإن كان أبلى جسده فيما يغضب ربه تعس وخاب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه، فمعناه أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن المال الذي كان في يده في الدنيا، فإن كان حلالا وصرفه في الحلال لا يكون عليه مؤاخذة. والناس في أمر المال ثلاثة أصناف: اثنان هالكان وواحد ناج. فأما الهالكان فهما من جمع المال من حرام، سواء صرفه في سبيل البر أو الشر، ومن حصل المال من حلال ثم صرفه في الحرام. وأما الناجي فمعلوم حاله أنه من يتحرى ويطلب المال الحلال ثم يصرفه في الحلال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من سوء عاقبة الخوض في المال على غير الوجه الشرعي: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، رواه البخاري عن خولة الأنصارية. وعن علمه ماذا عمل فيه. يسأل أيضا: هل تعلم علم الدين الذي فرض الله عليه تعلمه؟ لأن هناك قدرا من علم الدين يجب تعلمه وتطبيقه على كل مكلف ذكر أو أنثى، ويسمى الفرض العيني. وما يزيد على هذا القدر فلا يجب على كل المسلمين تعلمه، وإنما يجب على بعضهم، وهو الفرض الكفائي. والرسول صلى الله عليه وسلم حثا بليغا مؤكدا على طلب العلم، فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق رسول الله. أجارنا الله وإياكم من فعل الحرام، وحفظنا من السعي له، ويسر لنا سبل الخير والفلاح، وثبتنا على درب النجاح، إنه على كل شيء قدير.

هذا دعاء جميل، وهو: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم هذا للكرب عظيم، ولو لم يقل: برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوم بدر يكثر من قول: يا حي يا قيوم، ولو أكمل المؤمن فقال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 75 إلى الآية 32 بعد 100 من سورة آل عمران بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث، رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الكريم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: رسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركاتنا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف بمخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: باص عيداني اخوان يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت كامل.
6: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.
5: 01-74-63-350-417.
7: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أنه يجب الإيمان بالروح، وهي جسم لطيف لا يعلم حقيقته إلا الله. الجسم إما أن يكون كثيفا كالشجر والحجر والإنسان، وإما أن يكون لطيفا كالهواء والجن والملائكة والروح. فالملائكة يستطيعون أن يدخلوا في جسم ابن آدم من غير أن يشعر ويحس بهم، والجني كذلك يستطيع أن يدخل في جسم الإنسان غير الأنبياء من غير أن يشعر به، كالقرين الذي يوسوس للإنسان ليأمره بالشر. يدخل إلى صدر الإنسان من غير أن يشعر به الشخص. أما الأنبياء فلا يستطيع الشيطان ولو كان قرينا أن يدخل في جسم واحد منهم، ومن اعتقد ذلك، أي من اعتقد أنه يستطيع الدخول في أجسام الأنبياء، فقد ضل وهلك. وإنما الشيطان يوسوس لهم من خارج، لكن لا يتسلط عليهم، أي لا يتمكن منهم، وكذلك ليس له سلطان على الأولياء. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. معناه: عبادي الصالحون لا تستطيع أن تغويهم، مهما وسوست إليهم لا تستطيع أن تغويهم، لأني أنا شئت لهم أن يكونوا مخالفين لك. الشيطان لا يسيطر على الأنبياء، لكن يوسوس لهم. أما السيطرة فلا يستطيع. السيطرة معناه أن يتصرف فيه كما يشاء. فقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، معناه لا تستطيع أن تغرقهم في المعاصي من طريق الوسوسة. الصالحون لا يستطيع الشيطان أن يغرقهم في المعاصي وإن وسوس لهم. ثم إن وسوس لهم فأوقعهم في معصية لا يستمرون على ذلك، ولا يتمكن بوسوسته من إيقاع الأولياء في الكفر. أما إلى ما دون ذلك يستطيع. يقول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح من الأجسام اللطيفة، وقد أخفى الله عنا حقيقتها، فنترك الخوض في البحث عن حقيقتها لأنه أمر لن نصل إليه. وقد أجرى الله العادة أن تستمر الحياة في أجسام الملائكة والإنس والجن والبهائم ما دامت تلك الأجسام اللطيفة مجتمعة معها، وتفارقها إذا فارقتها تلك الأجسام، وهي حادثة ليست قديمة. فمن قال إنها قديمة لابتداء لوجودها، أي بأنها ليست مخلوقة، فقد كفر. فالأرواح حادثة مخلوقة، ولكنها باقية لا تفنى. وبعد أن خلق الله سيدنا آدم عليه السلام أخرج من ظهره أرواح ذريته واستنطقهم، فاعترفوا كلهم بألوهية الله. ثم بعد أن خرجوا من بطون أمهاتهم استمروا أيضا على مقتضى ذلك الاعتراف، لكن الله أنساهم تلك المفاهيم، ذهبت عنهم المعلومات التي كانت لهم. ثم بعد ذلك منهم من تعلم الإيمان ونشأ عليه، ومنهم من تعلم الكفر ونشأ عليه، فصار قسم من العباد مؤمنين وقسم منهم كافرين. وكذلك من قال البهائم لا أرواح لها فقد كذب القرآن، لأن الله تعالى قال وإذا الوحوش حشرت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، رواه مسلم. معنى هذا الحديث أن الله تعالى يأخذ الحقوق لأهلها حتى يقاد، أي حتى يؤخذ حق الجلحاء، أي الشاة التي ليس لها قرن، من القرناء التي ضربتها في الدنيا. القرناء معناه التي لها قرن، ولكن ليس معنى ذلك أن تؤخذ القرناء التي ضربت الأخرى إلى النار كما يحصل لبني آدم. بنو آدم إذا ضرب أحدهم في الدنيا إنسانا ظلما يقتص منه بنار جهنم، أما البهائم فليست كذلك، إنما هذه تضرب هذه كما ضربتها في الدنيا ثم يموتون، لا يدخلون الجنة ولا النار، إنما يعودون ترابا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

آداب المعلم والمتعلم. ينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي أوردها الشرع وبالخصال الحميدة والشيم المرضية والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه والحلم والصبر وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع وعدم الإكثار من الضحك والمزح، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته. ومعناه استدامة الخوف من الله تعالى بقلبه بتجنب ما حرم وتجنب الغفلة عن أداء ما أوجب. وينبغي أن يرفق بمن يقرأ عليه وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله، وأن يبذل له النصيحة، وينبغي أن يشفق عليه ويصبر على جفائه وسوء أدبه، كما ينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص، وأن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث، ويقعد على طهارة مستقبلا القبلة، ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضاء نظيفة. أما المتعلم فمن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا، وأن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة فتقصروا. اللهم اجعلنا من المتفقهين في الدين المتأدبين الملتزمين يا رب العالمين.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01 66 20 97 03 76.

0: 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان. شاي راسل حصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة، مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الطاهر الأمين، وبعد، نستقبل عاما جديدا من أعوام الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، حيث آخى بين المهاجرين والأنصار ورفع هناك صروح الدين والخير والرشاد. الهجرة النبوية لم تكن هروبا من الكفار ولا جبنا، ولكن هجرة بأمر من الله. فالنبي جاهر بالدعوة إلى الله، لم يكن يخفي شيئا منها، بل كان يدور في المواسم التي يجتمع فيها الناس يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأن يؤمنوا به نبيا رسولا. فآذاه الكفار وآذوا أصحابه الكرام، فصبروا ينتظرون الفرج من الله، ثم جاء الإذن بالهجرة، فخرجوا جماعات، وأقام رسول الله بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة إلى المدينة. فلما جاءه الإذن اختار حبيبه أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليرافقه في الهجرة. ولما علم المشركون بذلك خرجوا خلفه وأرادوا قتله، فدخل رسول الله وأبو بكر غار ثور، وجاءت حمامة فباضت على فم الغار ورقدت، ونسج العنكبوت خيطه، وحفظ الله النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه، فلم يجدهما المشركون. ولما وصل النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه إلى المدينة استقبلهما المؤمنون بالفرح والاستبشار، وسمى رسول الله يثرب المدينة المنورة، وسمى المؤمنين به من أهلها الأنصار، وآخى بينهم وبين المهاجرين، فكان المسلمون على قلب رجل واحد لا يفرق بينهم طمع الدنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. واعلم أن معنى قول الله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أن الرسول يقول لصاحبه أبي بكر وهما في الغار: إن الله تعالى هو الذي ينصرنا. ويكفر من يعتقد أن الله تعالى بذاته معهما، لأن الله لا يوصف بأنه يحل مكانا، فهو موجود بلا مكان. ففي صحيح البخاري كتاب التفسير قوله:

الله معنا أي ناصرنا. وفي تفسير القرطبي ومعنى إن الله معنا أي بالنصر والرعاية والحفظ والكلاءة. وفي تفسير البيضاوي لا تحزن إن الله معنا بالعصمة والمعونة. اللهم اجعلنا من الصابرين المقتفين آثار سيد الصابرين محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، رستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال، أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
7: باور جروب، دايماً حدك.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. من حقوق المسلم على المسلم تلبية دعوته إذا دعاك إلى وليمته، وهو ما أشار إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: وإذا دعاك فأجبه. ومعلوم أن الولائم تقام للتحدث بنعمة الله عند الزواج، أو تحقيق أمل، أو رزق بمولود ونحو ذلك من النعم. والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا شك أن إجابة هذه الدعوة مما يبرهن على هذا الحب وينميه، وفيها إظهار الفرح والسرور بما أنعم الله به على أخيه صاحب الدعوة، وتوثيق الروابط والعلاقات بين المؤمنين. والأصل فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. قال العلماء: إذا كانت الوليمة وليمة عرس فالإجابة واجبة، أما إذا كانت لشهود وليمة أخرى غير العرس فالإجابة مندوبة فقط، فلا ينبغي التخلف عنها بدون عذر. وقد نص الفقهاء على أمور وجعلوها أعذارا شرعية تبيح للمسلم عدم الإجابة، منها أن يكون في هذا الطعام شبهة، أو يكون هناك منكر من خمر أو فسق أو مجون كما هو شائع في عصرنا. نسأل الله اللطف والعافية. وإذا انتفت الأعذار فليحضر. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الرحمن بن عوف لما أخبره أنه تزوج، وأمره بالوليمة، فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشات. وإنما قال ولو بشات بالنسبة إلى حال سيدنا عبد الرحمن من اليسر، وإلا فالوليمة تكون على قدر حال الداعي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والغرض إنما هو تحصيل السنة بالوليمة عند الزواج والعرس. ولما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد فاطمة ابنته، كان الطعام الذي أحضره النبي صلى الله عليه وسلم طبق من بسر، وهو التمر قبل إرطابه، فالغرض إنما هو إشهار الزفاف وحضور جماعات المسلمين عند أخيهم الداعي، مسرورين لسروره، داعين له بالخير والبركة. وقد أجاز العلماء الضرب بالدف في العرس وغيره. ومن آداب الوليمة أن يدعو إليها الأتقياء الفقراء، ولا ينسى الأقارب، وأن تكون نيته الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإدخال السرور على المؤمنين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله، هو محمد محمود وأحمد المنصور، هو عابد زاهد وحامد شكور، من هيبته كأنه جيش، ومعه يهنأ العيش، حفظه ربه من شر الجاهليين، في غار صغير بخيوط عنكبوت كانت أكثر أثرا من سيف مجرد ورمح سمهري ودرع مسرود، ونجا النبي وصاحبه الأمين. لا تحزن، إن الله معنا، يدفع عنا الأذى وينصرنا، يرفعنا على هؤلاء ولا يخذلنا، يؤيدنا ويمدنا ويكلأنا. لا تحزن، إن الله معنا، كلمة صارت نبراسا في التوكل على الله، ثبتت قلب الصاحب الخائف على دين الله وعلى رسول الله.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961 3 300

حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.

يسر إذاعة نداء المعرفة أن تقدم لكم باقة من الدروس والفوائد الدينية. الاثنين مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، الثلاثاء سماحة الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه، الأربعاء سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله، الخميس الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله، الجمعة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله، وذلك الساعة 44 دقيقة عصرا. وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد أهلا وسهلا بكم أحبابنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج المليء بالنفع العظيم والأذكار الواردة عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد فالدين النصيحة، أي نعم يا أخواني أنا إلي أن أنصحكم لله تعالى وأنتم لكم أن تنصحوني، وهذا يقتضي أن يكون أحدنا رحيما بأخيه وذلك بأن يبذل له النصيحة، إن وجده مقصرا ينصحه لله تعالى وإن وجده عاملا بالطاعة يعينه على طاعة الله. قديش حلو أنه نتناصح ونذكر بعضنا البعض بهالأذكار العظيمة، وأكيد هيدا من محبتنا لبعضنا البعض. هيك شأن المسلم، ومن هيدا المنطلق أنا بوصيكم يا أحبابنا بالتحاب لله تبارك وتعالى فيما بينكم، والتواصل والتناصح والتزاور وكل هالشيء هذا لله سبحانه وتعالى. بتقولي ليش، شو ثوابها وشو فضلها؟ بقول لك خليك معي، فإن المسلم إذا أحب أخاه وأخاه أحبه لله تعالى لا لغرض دنيوي ولا لقرابة يكون في ظل العرش يوم القيامة لا يصيبه حر الشمس. نحن بالدنيا ما منتحمل حرها للشمس، كيف يوم القيامة وقد دنت من رؤوس العباد؟ مع ذلك هذا المسلم يكون محفوظا منها، وذلك بسبب الحب في الله. وللعلم نقول الله سبحانه وتعالى خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته، لأن الله سبحانه وتعالى ليس جسما فلا يحتاج إلى سماء يسكنها ولا إلى عرش ليجلس عليه. هالمعلومات انشروها وعلموها لأهلكم وأولادكم وأصحابكم.

في الله سبحانه وتعالى اخترنا يكون برنامجنا فيه حث وتشجيع وتعاون على المواظبة على أذكار كان يقولها نبينا عليه الصلاة والسلام، وتسميتنا له الجواهر والدرر من أحاديث سيد البشر. مش كتيرة على هيدا الكنز الثمين، بل هي أغلى من الدنيا وما فيها. وكلامنا اليوم حيكون عن بعض الأذكار التي يقولها الواحد منا عند الخروج من بيته، وفيها ما فيها من الخير والبركة. فقد روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من بيته قال، تعليما لنا كمان أيضا، بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل، يعني أعوذ بك يا ربي من أن أزل عن الطريق المستقيم أو يزلني غيري أو أظلم أو أظلم، يعني أعوذ بك من أن أظلم غيري أو أظلم من أحد من العباد، أو أجهل أو يجهل علي، يعني أعوذ بك من أن أجهل الحق الواجب علي أو يجهل علي بأن أحمل على شيء ليس من خلقي. وروى أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن أنس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال، أي إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيت وهديت وتنح عنه الشيطان، أي مال عنه. وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إذا دخل الرجل بيته، يعني منزله، ولو كان ساكن هيدا الإنسان بخيمة، فذكر الله سبحانه وتعالى عند دخولي كأن قال مثلا بسم الله، وعند طعامي كمان أيضا سمى الله سبحانه وتعالى مثلا عند طعامي، قال الشيطان، أي لأعواني، لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله سبحانه وتعالى عند دخوله، قال الشيطان، أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال، أدركتم المبيت والعشاء.

ومما يقال أيضا عند دخول البيت ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله، أي يقول لأهله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا كان لا يوجد أحد في المنزل يقول عند دخوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال الملا علي القاري في شرح هذا الحديث قوله اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، وفيه إيماء إلى قوله تعالى تعليما له وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وهو يشمل كل دخول وخروج حتى الدخول في القبر والخروج منه.

وروى أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب، ومن شر ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد. وروى النسائي وابن ماجه وأحمد والبيهقي والطبراني وغيرهم عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه أي ينتقل عنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لم يكن صاحبه على نفسه يخاف ولا على دنياه يأسف، وإنما كان يخاف أن يطال الأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحرك لسانه بمشاعر الحب والخوف على المحبوب يقول: يا نبي الله، ما هو إلا أن يطأطئ بعضهم رأسه فيرانا. ويأتي اليقين الصافي والتوكل الصادق جوابا: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إن الله معنا ليس معناها أن الله معهما على الحقيقة المعية المادية، لا، فالخالق لا يحتاج إلى ما خلق ولا يسكن الأماكن سبحانه. إن الله معنا ينصرنا ويدفع عنا الأذى، يرفعنا ولا يخذلنا، يؤيدنا بالنصرة والكلاءة ولا يضيعنا، هذا معناها. إن الله معنا عنوان كبير ونبراس منير وبيرق عال يحكي التوكل الكامل على الله تعالى. إن الله معنا.

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

0: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب

0: 70 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85.
6: طريق الجديدة 01-300-370.
5: شويفات 05-810-850.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوا.

0: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: رجعنا مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
5: الحمد لله رب العالمين، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون، فهذه قصة إبراهيم عليه السلام حول إحياء الطيور الأموات. أيد الله تبارك وتعالى نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام بمعجزات باهرات كانت الدليل الساطع على نبوته، ومنها إحياء الموتى بإذن الله ومشيئته. ما كان سيدنا إبراهيم عليه السلام في وقت من الأوقات شاكا في قدرة الله تعالى، بل كان منذ صغره قد ألهم الرشد والإيمان، ولما نزل عليه الوحي وأوتي النبوة وبعثه الله رسولا يعلم الناس الإسلام، ذهب إلى ملك البلاد النمرود الذي كان كافرا جاحدا لا يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى، فقال له إبراهيم عليه السلام وهو يجادله: ربي الذي يحيي ويميت. فقال النمرود: أنا أحيي وأميت، والعياذ بالله تعالى. ثم أطلق سراح رجل كان سجينا عنده محكوما عليه بالإعدام، فقال: لقد أحييته. ثم قتل رجلا آخر فقال: لقد أمته. فغلبه سيدنا إبراهيم لما قال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر. ولكن النمرود لم يتوقف عند هذه الحادثة، بل قال حسب ما يروى: قل لربك أن يحيي الموتى وإلا قتلتك. فلم يخف سيدنا إبراهيم عليه السلام منه، ولكنه أحب أن يرى النمرود وأتباعه إحياء الموتى علهم يؤمنون. فدعا الله تعالى وقال: رب أرني كيف تحيي الموتى. وصودف مرور سيدنا إبراهيم عليه السلام قرب البحر، فشاهد جيفة بهيمة مطروحة على الشاطئ، فإذا هاجت الأمواج دفعتها إلى البر فأكلت منها السباع، فإذا ذهبت السباع جاءت الطيور فأكلت منها ثم طارت، ثم إذا سحب الموج الجيفة إلى البحر أكلت منها الأسماك والحيتان. فدعا إبراهيم عليه السلام ربه وقال: رب أرني كيف تجمع أجزاء الحيوان في بطون السباع والطيور وحيوانات البحر ليزداد يقيني. وعندها تحصل معجزة كبيرة باهرة دالة على صدق هذا النبي العظيم، وأنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى. إذ استجاب الله عز وجل لدعاء إبراهيم عليه السلام وعلمه كيف يصنع أولا، فأمره الله بأن يأخذ أربعة من الطير، فقيل إنه أخذ ديكا أحمر وحمامة بيضاء وطاووسا أخضر وغرابا أسود، ثم ذبحها وأسال دمها، وبعد ذلك قطعها قطعا صغيرة وخلط لحومها ببعضها مع الدم والريش حتى يكون أعجب، ثم وزع أجزاء هذا الخليط الغريب على سبعة جبال، ووقف هو بحيث يرى تلك الأجزاء، وأمسك رؤوس تلك الطيور في يده، ثم قال: تعالين بإذن الله. فتطايرت تلك الأجزاء، فجعل إبراهيم ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، والدم يطير إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض، وعادت الأشلاء تتجمع حتى قام كل طائر لوحده ولكن من غير رأس، ليكون أبلغ لإبراهيم في الرؤية التي سألها، وعادت الروح إليها وسعت إليه بقدرة الله مسرعة، وصار كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام، فإذا قدم له رأسا غير رأسه لا يقبله، فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بقدرة الله، فالله عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع عليه ما يريد. ثم طارت الطيور كما كانت من جديد بإذن الله، بعد أن تحققت معجزة كبيرة لنبي من أعظم الأنبياء قدرا عند الله تعالى. وعلى الرغم من ذلك لم يؤمن النمرود، إذ قد غلبت عليه شقاوته، فأذله الله تعالى بأن سلط عليه نوعا من الحشرات دخل رأسه، ولم يكن يهدأ ألمه حتى يضرب بالأحذية والكفوف المجتمعة إلى أن مات. هذا وليعلم أن إبراهيم عليه السلام كان مؤمنا ومصدقا بقلبه تصديقا جازما لا ريب فيه أن الله تبارك وتعالى قادر على إحياء الموتى وإعادة الخلق يوم القيامة، ولكنه أراد أن يزداد بصيرة ويقينا، فسأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى بعد موتهم. وقول الله تبارك وتعالى: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، أي أنا مؤمن غير شاك ولا مرتاب، ولكن تاقت نفسي لأن أرى بعيني ليطمئن قلبي ويزداد يقيني. فمعنى قول إبراهيم ليطمئن قلبي أي ليطمئن قلبي بإجابة طلبي، لأنه من الجائز أن يعطي الله تعالى بعض الأنبياء جميع ما طلب، وأن يعطيه بعض ما طلب ولا يعطيه بعضا. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف خلق الله وأكرمهم على الله ما أعطي جميع ما طلب، بل أعطي بعض ما طلب ومنع بعض ما طلب. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان جازما وقاطعا في نفسه بأن الله يعطيه ما سأل، لكنه كان مؤمنا بأن الله تبارك وتعالى قادر على ذلك، لكن كان عنده احتمال أن الله يريه كيف يحيي الموتى، واحتمال أنه لا يريه، فأجاب الله تبارك وتعالى سؤال إبراهيم عليه السلام وأمره أن يأخذ أربعة من الطير إلى آخره. فسبحان الله الذي أظهر على يد إبراهيم عليه السلام آياته البينات وآثار قدرته العظيمة التي تدل أنه تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات، فتبارك الله أحسن الخالقين، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل، مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حتى.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: غدا سنحتفل في المصلى بذكرى الهجرة النبوية. أتعرفين يا صديقتي لما هاجر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة محل ولادته والتي كانت أحب البلاد إليه؟
1: نعم بالتأكيد أعرف، لقد أقام الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة منذ البعثة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، ولما اشتد أذى المشركين عليه وعلى أصحابه أوحى الله تعالى إلى نبيه أن يهاجر إلى المدينة المنورة التي كانت تسمى حينذاك يثرب، فهاجر بأمر من الله ولم يهاجر هربا من أذى المشركين.

0: متى حصلت الهجرة يا ترى؟
1: سأخبرك. لقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يوم الاثنين في 12 من شهر ربيع الأول، ثم إن ابتداء التاريخ الذي استعمله المسلمون بعد ذلك كان في شهر المحرم من تلك السنة التي هاجر فيها بصحبة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه.

0: أتعرفين ما حصل معهما في أثناء السفر؟
1: أجل، أعرف أنه تحمل المشاق في سفره، وقد لحق المشركون به يتتبعون أثره، وأرسلوا خلفه رجلا يدعى سراق بن مالك. ولما اقترب منهما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وقال: اللهم اكفناه كيف شئت وبما شئت. فغاصت يدا فرس سراق في الأرض إلى بطنها ووقع عنها، ثم طلب سراق الأمان من رسول الله فأمنه، فتوقف فرسه عن الغوص.

ما حصل معه لما دخل بصحبة سيدنا أبي بكر إلى غار ثور. فقد دخل الصديق يتفقد الغار قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم مخافة أن يكون في الداخل شيء يكرهه، فوجد ثقوبا فسدها بقطع من ثيابه، وبقي ثقب واحد سده برجله، فإذا بثعبان ينهش رجل أبي بكر وهو يتألم ولا يحرك رجله مخافة أن يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يسند رأسه على فخذه، فنزلت دموعه. ولما عرف الرسول عليه الصلاة والسلام ما أصابه مسح على رجله فعادت سليمة ببركة يد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد مكثا في الغار 3 أيام.

تعرفين أن المشركين لحقوا بهما واقتربوا منهما، وكانت عنكبوت قد جاءت ونسجت على باب الغار، وباضت حمامتان وجلستا على باب الغار أيضا. فقال سيدنا أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى رجله لرآنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، أي أن الله سبحانه عالم بهما وحافظ.

عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة استقبله أهلها فرحين مهللين، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فقد جمعهم دين الإسلام، فكان الأنصاري يقسم ماله ومتاعه بينه وبين أخيه المكي الذي هاجر من مكة تاركا الأهل والولد والمتاع ابتغاء مرضاته.

سيرة نبوية، درب نور وصبر، درب نور وصبر.

يسألوني ما هو الإسلام؟ باختصار شغلتين: أن تعبد من أوجدك، وأن تتبع نبي زمنك. هذا الإسلام. أن تعبد من أوجدك، لا تعبد غيره. وإن كنت تظن أنك تعبده لكن عبدت غيره فقد أخطأت خطأ جسيما. ما عبدته، مثل ما بدك تصرف بنهارك ساعات بحثا عن المال والعمل والسعادة والراحة والظهرة والرفقة والعيلة، مثل ما بدك تصرف وقت لهالأشياء، تصرف وقت لتعرف من هو الذي أوجدك، لما أنت في هذه الدنيا. فأن تعبد من أوجدك وأن تتبع نبي زمنك. أنا بأي زمن؟ زمن نبي محمد، إذن أتبع محمدا. ولو كنت في زمن إبراهيم لقبلت يده، ولو كنت في زمن موسى لسعيت أن أكون أول من يتبعه، ولو كنت في زمن عيسى لماشيته وصاحبته ورافقته ودافعت عنه ونفحت عنه. رحمني ربي عز وجل وأن جعلني مؤمنا مسلما ولله الحمد أولا وآخرا. وكنا من أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كنا في زمنه. هذا الإنسان المسلم يؤمن برسل الله جميعا، ما بيقول أنا ما بدي هذا الرسول بدي هذا الرسول. أنا إذا أردت أن أؤمن بالله أؤمن بأي رسول يرسله الله عز وجل. أنا في زمن نبي الله محمد وهو آخر الأنبياء والرسل، لا نبي بعده، أؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام.

0: Dr. Ponce, to the delivery room. Dr. Ponce, to the delivery room.
1: كيف الحال يا أبو فؤاد؟
2: الحمد لله يا سامي، أحسن شوي.
1: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله.
2: الله يحفظك.
1: وإن شاء الله ماشي الوضع مرتاح.
2: الحمد لله، بس ما عم بقدر أقوم للتخت.
1: طيب وكيف عم بتصلي؟
2: يا ابني ما عم صلي.
1: ليش؟
2: تجي الكعبة غير وجهة التخت، وما عم بقدر أقوم للتخت، وما في مين يوضعني.
1: لا لا يا عمي أبو فؤاد، الصلاة عماد الدين.
2: إلا شو بعمل طيب؟ كتير زعلان أنا.
1: هلأ منحكي مع الدكتور لنظبط لك التخت بطريقة يكون صدرك إلى القبلة، وهلأ منحكي مع شو ممرض يوضعك كل وقت صلاة ومنناوله إكراميته.
2: الله يبارك فيك يا سامي، نورتني.
1: وبدي أنصحك يا عمي أبو فؤاد، بدك تتوب عن كل فرض صلاة فوتته بهالطريقة، يعني بلا عذر، لأنه الصلاة ما بتسقط حتى عن المريض، وكل مريض بيصلي حسب استطاعته.
2: الله
1: يبارك. الدين يسر منه عسر.
2: نعم. 4, 5, 6. Dr. Max,

0: مرحبا مرحبا
1: يا ميت، مرحبا بالحبايب، اهلا وسهلا.
0: مرحبا فيك.
1: وين ايامكم؟
0: يعني بتقولي من شغل البيت لتدريس الاولاد للقمه الاكل لزيارات الاقارب وعياده بعض المرضى ولقضاء حاجه هيدا وهيداك مع دروس دينيه منتظمه اسبوعيا بالتوحيد والفقه وتجويد القران تعلما وتعليما. وشو بده يساعد العمر؟
1: وانت قلتيها وانا مثلك، بس الحمد لله انه هالعمر عم بيروح بالنافع والمفيد. نسال الله الاخلاص في النيه والقول والعمل.
0: آمين يا رب العالمين.
1: شو بدك تتغدي اليوم؟ لأني بعد ما بلشت بالأكل.
0: غير فنجان القهوة ما بتعملي أصلاً؟ أنا ما رح أخذ من وقتك، أنت عندك شغل البيت وطبخ اليوم بعد ما خلص، ورح تتحضري كمان بكل نشاط لتستقبلي ولادك من المدرسة، وجاي اطمن عليك ونتذاكر سوا بعض المعلومات يلي أخذتها جديد لعلك ما بتعرفيها.
1: شو هالحديث هيدا؟ تمرق بلا غدا؟
0: مثل ما عم بقلك، وأنا جاي أعزمك أنت وعائلتك لعنا يوم الأحد، وما نرد زيارة الأحد يلي بعده. اتفقنا؟
1: اتفقنا، بس بدي أسأل زوجي.
0: ولا يهمك، ما الزوج اتصل بزوجك وعزمه.
1: لا، قوم حضر القهوة لك.
0: يلا وجيبي معك الدفتر.
2: اجعل لكل وقت عملا تشعر ببركة الوقت، فالوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، إن لم تشغله بما يعني شغلك بما لا يعني. وأنفاسك عمرك، جواهر لا قيمة لها إلا إذا صرفتها في طاعة الله.
3: نداء المعرفة، مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحال.

0: وقت صدقة.
1: ألوان إكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عيلة. ديليفري تيك أواي. ألوان إكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديدة 01-300-370، شويفات 05-807-107.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه قيل إن الأمانة تطلق على معان متعددة، منها ما أتمنه الله تعالى على عباده من العبادات التي كلفهم بها، ومنها الأمانة المالية، وهي الودائع التي تعطى للإنسان ليحفظها لأهلها، وكذلك الأموال الأخرى التي تكون بيد الإنسان لمصلحته أو مصلحة مالكها. فقد قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الآية عامة. قالوا: هذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلوات والزكوات والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك، فهو مؤتمن عليه. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغيرها مما يأتمنون فيه بعضهم على بعض، فأمر الله عز وجل بأدائها. فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث النبوي الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها. رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه. وأورد البيهقي في السنن الكبرى عن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. قال المناوي في كتابه فيض القدير: قوله اضمنوا لي ستا أي من الخصال، من أنفسكم أي بأن تداوموا على فعلها، أضمن لكم الجنة أي دخولها. اصدقوا إذا حدثتم أي لا تكذبوا في شيء من حديثكم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال البيهقي: ودخل فيه ما أمر المؤمن به من العبادات والأحكام، وما عليه من رعاية حق نفسه وزوجه وأصله وفرعه وأخيه المسلم من نصحه، وحق مملوكه أو مالكه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: واحفظوا فروجكم، يا أيها الرجال والنساء، عن فعل الحرام، لثنائه تعالى على من يحفظها بقوله عز وجل: والحافظين فروجهم والحافظات. ثم أكمل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه فقال: وغضوا أبصاركم، أي كفوها عما لا يجوز النظر إليه، وكفوا أيديكم أي امنعوها من تعاطي ما لا يجوز تعاطيه شرعا، ولا تناول بها مأكولا أو مشروبا حراما، ولا تفعل نحو ذلك. فمن فعل ذلك أي من حفظ الجوارح من الحرام قد حصل على رتبة الاستقامة المأمور بها في القرآن الكريم. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق.

0: شو صعب التكبر؟
1: مرض نفسي، الله يعفو عنا.
2: إذا تعبش بواحد بيصير وضعه يرثى له.
0: والتكبر إن كان من الفقير ولا من الغني حرام،
1: وإن كان على الصغير ولا على اللي بعمره ولا اللي على الكبير.
2: خصلة ممقوتة ومرذولة ومستقبحة،
0: بدها كسر نفس وتواضع.
1: ما في مجال تهذيب للطباع وتوجيه.
0: سواء تكبر المتكبر بالنظرة اللي فيها الاستحقار أو بالفعل والحركة.
2: وأصعب شيء التكبر عن قبول الحق والنصيحة يلي بمحلها من مين ما كانت تكون.
1: يا لطيف، ألطف بنا يا لطيف.

0: ابتداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله
2: Yes Travel and Tourism
3: Yes Travel and Tourism
2: Yes Travel
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر
2: Yes Travel
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة
2: Honeymoon Package Yes Travel العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور للتواصل 71-240-074
2: Yes Travel and Tourism
6: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة بروموبايل هو العنوان الصح بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته بروموبايل هو العنوان الصح بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان تليفون 76-616-669 76-616-669
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3 313 922

0: الهجرة كتاب مفتوح،
1: الهجرة كتاب مفتوح، كلما قرئ تضوعت منه الطيوب دروسا للأمة غاليات.
0: الإخلاص لله هو الدرس الأول، كما قال ابن آمنة أعظم مولود عليه السلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله.
1: والصبر هو الدرس الثاني.
0: نعم،
1: بتحمل الكبار والصغار، الرجال والنساء، الأغنياء والفقراء من الصحابة، وعلى رأسهم نبيهم الرؤوف الرحيم.
0: والتضحية بالنفس لدفع الأذى عن المحبوب الأحب إلى القلب هي الدرس الثالث، بفداء علي رسول الله لما نام في فراشه.
1: وحسن المرافقة هو الدرس الرابع، بحماية الصاحب أبي بكر لصاحبه محمد عليه السلام في رحلة الخير.
0: والتوكل على الله هو الدرس الخامس، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله معنا.
1: والشجاعة هي الدرس السادس، في هجرة الفاروق عمر مع 40 من المستضعفين جهاراً نهاراً، مهدداً ومتوعداً من يلحق به.
0: وإيثار الباقية على الفانية هو الدرس السابع، بترك أبي يحيى صهيب الرومي ماله لكفار قريش مقابل تركه أن يهاجر.
1: وتتوالى دروس الهجرة كثرة كما عدد النجوم والورود، ويبقى علينا أن نستفيدها لحاضرنا.
0: فنسأل الله تعالى أن ينزل علينا رحمته، عل الكرب ينزاح والأحوال تتحسن.

0: 소나눈 호시바라. 소나눈 호시바라.
1: روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
0: سنن هجرة.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود إله من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم لسورة المعارج، يتلوها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم تلاها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الرسول عليه السلام أبيض شديد البياض وشعره أسود شديد السواد، وهو حلق حلق، شعره حلق حلق، ليس شعرا نائما هكذا ولا جعدا قططا، إنما هو شعر معتدل الخلقة معتدل الشكل، حلق حلق هكذا. وكان عليه السلام ربع القامة مربوع القامة إلى الطول، إلى الطول مربوع إلى الطول، فكان بعيد ما بين المنكبين كأن الشمس تجري في وجهه دقيق الحاجبين، ليس عريضا، حاجباه لم يكونا عريضين بل دقيق الحاجبين، شصن الكفين والقدمين، يعني كفه ممتلئة ليست صغيرة كفا نحيفة، وقدماه كذلك لم تكونا نحيفتين. وكان يتخذ الشعر أحيانا إلى شحمة أذنه وأحيانا إلى منكبيه، ولم يحلق بالموسى إلا في النسك الحج أو العمرة، الحج أو العمرة كان يحلق بالموسى، أما في غير ذلك كان إذا طال إلى هنا يرده إلى الأذن ثم يطول ثم يرده وهكذا. فالذي يراه بتلك الصفة في المنام فهو مضمون له أن يموت على الإيمان ويدخل الجنة بلا عذاب، وأن يراه قبل ما تخرج روحه من جسده يراه بالعين، يراه بعينه. أما من لم يره بتلك الصفة العلماء اختلفوا فيه، فقال بعضهم هو كالذي رآه بصفته الأصلية، وقال بعضهم لا ليس مثل ذلك، فمن رآه بتلك الصفة في المنام فقد ثبت حقا ويقينا أنه رآه عليه السلام. والله تبارك وتعالى لا يمكن الشيطان أن يتزيى بصفة رسول الله، أي بصورته الخلقية لا يستطيع الشيطان. أما بالنسبة لغير الرسول فالشيطان يستطيع أن يتمثل بزي غيره في المنام وفي اليقظة، في اليقظة قد يأتي الشيطان ويقول له أنا رسول الله، لكن لا يأتي بهذه الصفة المذكورة في كتب الحديث لرسول الله. أما في اليقظة بعض الناس لبس عليهم الشيطان لأنهم لا يعرفون شكل خلقته، لا يعرفون التي هي ذكر في كتب الحديث. رجل في بيروت في هذا العصر موجود قال أنا رأيت الرسول وقال لي كذا وكذا، قلت له كيف شعره؟ قال أبيض، في أول كلمة سقط. هو ما طلع له من الشيب إلا 20 شعرة في الرأس والوجه، إلا 20 شعرة، الذي لم يشب منه إلا 20 شعرة في رأسه ووجهه يقال له أبيض الرأس، فبان كذبه. الله يهديه، الله يهديه.

عليكم التنكر في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: ليس كمثله شيء. هذه الآية أصرح آية في تنزيه الله عن الشبيه، فتمسكوا بهذه العقيدة، تمسكوا بهذه العقيدة، تمسكوا بهذا المنهاج، منهاجنا علم وعمل. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الثبات، اثبتوا على مجالس علم الدين. مجالس علم الدين رياض الجنة، لا تهملوا مجالس علم الدين، لا تهملوا من الثبات على حضور مجالس علم الدين، واثبتوا على نشر الخير بين الناس وتعليم الخير للناس. هذا الطريق من سلكه حاز وفاز فوزا عظيما عند الله. الله سبحانه وتعالى يبلغكم من الخير آمالكم، ويثبتني وإياكم على الحق حتى يختم لنا بالحسنى، ويحشرنا مع شيخنا، مع سيدنا أحمد الرفاعي، مع سيدنا عبد القادر الجيلاني تحت لواء سيد المرسلين. بارك الله فيكم.

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في
2: تاريخنا منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، ففي حلقة اليوم من برنامج أئمة الهدى نتابع معكم ما جاء في ترجمة حياة الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونذكر أنه جمع رحمه الله أسماء شيوخه مرتبة على الحروف في كتابه المجمع المؤسس بالمعجم المفهرس، وكان ذلك بتقسيمه قسمين: الأول في المشايخ الذين أخذ عنهم رواية، والآخر في الذين قرأ عليهم شيئا على طريق الدراية. وذكر بعضهم في تاريخه إنباء الغمر بأبناء العمر، ونحن نذكر هنا أشهر مشايخه لا على الحصر، وفيما ذكره في معجمه المذكور وما أورده السخاوي في الجواهر والدرر كفاية. ففي علوم العربية مجد الدين بن يعقوب، الفيروز آبادي في اللغة، وبدر الدين البشتكي في الأدب، والغماري في جملة منها. وفي القراءات أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي، وفي الفقه سراج الدين البلقيني، وفي الحديث عفيف الدين النشاوري وزين الدين العراقي والحافظ أبو هريرة وبدر الدين ابن قوام البالسي، وله من الشيخات فاطمة بنت المنجى التنوخية وفاطمة بنت محمد بن عبد الهادي وأختها عائشة. وقد تولى ابن حجر التدريس بالإقراء والإملاء في المجالس على طريقة المحدثين، وأفتى وولي القضاء مرات، فدرس التفسير بالحسنية بالمنصورية، والحديث بالبيبرسية والجمالية والحسنية والشيخونية والزينبية، وهي جميعا مدارس سميت نسبة إلى الأمراء والأعيان الذين بنوها، وبجامع ابن طولون والقبة والمنصورية، وتولى الإسماع بالمحمودية، وتدريس الفقه بالخروبية والشيخونية والصالحية والنجمية والمؤيدية، وولي مشيخة البيبرسية والإفتاء بدار العدل. وكانت خطابة الجامع الأزهر من وظائفه، وخطابة جامع عمرو بن العاص، وأملى الحديث بخانقاه أي زاوية بيبرس زهاء 20 عاما، ثم بدار الحديث الكاملية بالحي المسمى بين القصرين بالقاهرة. وأما القضاء فقد تقلده في دولة السلطان الأشرف بارس باي أولا، وكان قد عرض عليه قضاء البلاد الشامية فامتنع، وتولى خزانة المكتبة المحمودية وعمل لها فهرسا. ومن مشاهير طلابه زين الدين أبو زكريا بن محمد الأنصاري، وشمس الدين السخاوي الحافظ، وشرف الدين عبد الحق السنباطي، وعز الدين بن فهد، وبرهان الدين البقاعي. وذكر نجم الدين الغزي في الكواكب السائرة بأعيان 110 أن السيوطي كان حضر وهو صغير مجلس أحد علماء الحديث بصحبة والده، وأخبر أي نجم الدين أنه كان ابن حجر. وفي ذلك دليل على ما كان عليه العسقلاني من شهرة وعلو شأن في الحديث. وهكذا إخوة الإيمان تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أئمة الهدى، وعلى أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، ونذكر فيها بعض أقوال العلماء في الإمام الكبير ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. فإلى اللقاء بمشيئة ربنا أرحم الرحماء.

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسار ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في الهدى، تاريخنا منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

إخوة الإيمان، ذكر المؤرخون في قصة هجرة الصحابي المبارك صهيب بن سنان أنه حين أراد الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ لا والله، لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فقال: فإني قد جعلته لكم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري
1: مبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات قمر قمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير
2: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24 على 24 قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة بتقدم صاج قهوة سحلب فرابي وسموذي وأراجيل كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير فري ديليفري للتواصل 03-222-439
0: للمسافرين
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل
0: ولا يهمك الحل عند غادة ترافل في ناس بتبيع تذاكر بس بغادة ترافل مننصحك منقل لك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع أمتع أرخص خط السير الأنسب وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد غادة ترافل حدك لآخر المشوار غادة ترافل 03-477-027
1: العمدة عنوان الذوق الراقي والأصيل أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي العمدة لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة زيوت معصورة على البارد حبة البركة اللقطين والسمسم طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات
4: العمدة بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر تليفون 03-922-950

جاء في كتاب الإصابة للحافظ العسقلاني قال التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه: كانت عائشة رضي الله عنها أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال هشام بن عروة عن أبيه: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. وجاء في صفة الصفوة عن الزهري أنه قال: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي وجميع النساء من بعد كان علم عائشة رضي الله عنها أكثر. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118. 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: رجعنا مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
6: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، مما جاء في بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون، أدخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. والتقي أيها الأحبة هو المؤمن المستقيم بطاعة الله عز وجل، الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. وقال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وفي هذه الآيات بيان من الله عز وجل لبعض ما يلقاه المؤمنون في الجنة من النعيم، وفيها أيضا بيان أن المؤمن يدخل الجنة برحمة الله ومنه وفضله، إذ العباد لا يخلقون شيئا من أعمالهم، إنما خالق الأعمال وخالق كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. وفي الجنة أيها الأحبة لا يوجد كذب ولا لغو ولا مستقذرات. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. رواه مسلم. أما عباد الله الصالحون الأتقياء الذين وصلوا إلى الصلاح فهؤلاء أعد الله تعالى لهم نعيما لم يطلع عليه أحد من الخلق، لا الأنبياء ولا الملائكة، حتى خازن الجنة لم يطلعه الله تعالى على ذلك النعيم الخاص بالصالحين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، رواه البخاري ومسلم. وفي الجنة أيها الأحبة لا يوجد إنسان إلا ويكون جميل الصورة. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وهو عود الطيب، أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، رواه البخاري ومسلم. وأقل مؤمن في الجنة، نسأل الله تعالى أن يدخلنا إياها بلا عذاب، يكون له مثل هذه الدنيا وعشرة أمثالها. وفي الجنة أيضا من النعيم الذي أعده الله للمؤمنين ما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا، رواه البخاري ومسلم. ومما جاء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الجنة قوله: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، رواه مسلم. وقد جاء أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، رواه مسلم. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة وأن يرزقنا الفردوس الأعلى وأن يحفظنا من عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

0: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم
1: 01-74-93-350-417. ألو وينك؟
2: بدي وين؟
1: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه
2: لحظة ما معي محلة كل هول
1: ما تعت الهم بس نقلهم من سالتك لسالت الخير
3: سلة الخير منكم للمحتاجين
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و365 لمن اعتمر سابقاً السعر يشمل التأشيرة المواصلات كاملة فنادق الإقامة والمزارات كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

صوت المشاريع.

0: لا لا لا لا لا ما تروح، رجعين من بعد الإعلانات بسرعة.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: السريع خد لك الخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم إسلام، فرع ثاني شتورة البقاع، تليفون 76 67 98 98.
2: ميكس مباشر.

هجرات الأنبياء، بيان واف للعديد من هجرات ساداتنا الأنبياء الكرام الذين تحملوا المشاق الشديدة في سبيل نشر دعوة الإسلام العظيم. هجرات الأنبياء كانت نوعا من أنواع تجهيز العدة للعودة إلى بلادهم بشكل أقوى، أو لأن الله أوحى لهم أن العذاب نازل بأقوامهم الذين لم يؤمنوا.

0: أمي أمي
1: إبراهيم يا ولدي الحبيب، حمدا لله أن جمعني بك وأنت بصحة وعافية. أين والدك؟
2: لحظات ويطل إن شاء الله. لقد تعرف برجل أثناء الخروج من الطائرة وترافقا حتى قطعا كل أقسام الأمن العام.
3: إبراهيم أخي، والله اشتقت كثيرا لك.
2: حبيبي مأمون، أخي العزيز، كبرت بسم الله عليك.
3: حبيبي أنت.
2: أين أختي زينب؟ لم تأتي معكم؟
1: أخبرك فيما بعد.
2: لقد انشغل بالي، هل هي مريضة؟
1: لا يا إبراهيم، كان لديها في نفس موعد وصولكم مقابلة في شركة كبيرة كي تتوظف. عندما نعود إلى البيت تكون قد وصلت إن شاء الله، لا تقلق.
0: أم إبراهيم،
1: زوجي العزيز، الحمد لله على سلامتكم أيها الأحبة.
0: سلمكم الله جميعا. حبيبي مأمون، كيف حالك يا ولدي؟
3: والله اشتقت كثيرا لك.
0: أين زينب؟
1: ستلتقي بنا في المنزل إن شاء الله، هيا بنا.

0: لقد ضاء البيت بكما يا والدي ويا أخي.
1: حبيبتي يا ابنتي الغالية،
0: كنت أود أن أكون في المطار لاستقبالكما، ولكني كنت في مقابلة عمل مع السيد شعيب.
1: شعيب؟
0: هو مسؤول الموارد البشرية في الشركة، وهو والد صديقتي في الجامعة.
1: الله يسهل. لقد بدأت مع أخيك إبراهيم بسرد العديد من هجرات بعض الأنبياء، وعندما ذكرت اسم شعيب
2: تذكرت نبي الله شعيبا عليه السلام، أليس كذلك؟
1: صحيح.
2: برأيي لو ننتظر قدوم أمي لتسمع وتستفيد، ما رأيك يا مأمون؟
3: بالتأكيد، هكذا يعم الخير أكثر.

0: هو سيدنا شعيب بن ميكائيل، ويصل نسبه إلى مدين بن إبراهيم الخليل عليهما السلام، وجدة أم شعيب هي بنت سيدنا لوط عليه السلام.
1: ما أجمل هذه القرابة وأجلها.
2: أسمع أنه كان عربياً كسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام.
0: صدقت، فالأنبياء العرب هم أربعة: سيدنا هود، وسيدنا صالح، وسيدنا شعيب، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يسكن في مدين، وهي في بلاد الحجاز قريبة من أرض معان من أطراف الشام. وكان زمانه قريبا من سيدنا لوط عليه السلام، وككل الأنبياء الكرام كان على دين الإسلام العظيم.
3: بالتأكيد.

0: بوركتم يا أولادي بوركتم. وكان أهل مدين أصحاب تجارة، وتقع مدينتهم على ساحل البحر الأحمر، وكانت قوافل التجار الكبيرة والكثيرة تمر بهم فيربحون منها الربح الوفير. ولكن حب المال أوقعهم والعياذ بالله في الكفر، فصاروا يعبدون أيكة وهي شجرة ضخمة عندهم. قال الله تعالى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون.
1: الله أكبر، يعبدون شجرة إذا جاءت ريح عاصفة قلعتها؟ ما هذا الجهل؟
0: سبحان الله العظيم. وزيادة على كفرهم وضلالهم، كانوا ينقصون المكيال والميزان ويقطعون الطريق ويتعرضون للقوافل. وكان نبي الله شعيب عليه السلام ينهاهم مما غبت هذه الأفعال الشنيعة والمعاملات السيئة، فلم يأبهوا بما يقول ورفضوا الانصياع إليه. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد عانى سيدنا شعيب كثيرا من قومه.
0: نعم، ثم أوحى الله إليه أن يخرج هو والمؤمنون من القرية، فغادروها مهاجرين إلى ناحية بعيدة. وجاء أمر الله كما وصف بالمصحف الشريف: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.
1: سبحان الله العظيم، هنيئا لمن كان على الإسلام وثبت عليه.
0: صدقت يا بنيتي، لما طال تمادي قوم سيدنا شعيب في كفرهم وغيهم بعد رؤية المعجزات وكثرة المراجعات وأيس من فلاحهم، دعا الله تعالى عليهم فقال: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فأجاب الله تعالى دعاءه وأهلكهم بالرجفة وهي الزلزلة، فأصبحوا في ديارهم جاثمين هلكا، وأهلك أصحاب الأيكة بعذاب الظلة.
2: وأين مات سيدنا شعيب عليه السلام؟
0: يقال إن قبر شعيب عليه السلام في حطين، وهي قرية بساحل الشام، وهذا الذي قاله السمعاني مشهور معروف. وعلى قبره بناء وعليه وقف، ويقصده الناس من المواضع البعيدة للزيارة والتبرك.
3: عليه وعلى كل الأنبياء صلاة الله وسلامه.

هجرات الأنبياء، بيان واف للعديد من هجرات ساداتنا الأنبياء الكرام الذين تحملوا المشاق الشديدة في سبيل نشر دعوة الإسلام العظيم. هجرات الأنبياء كانت نوعا من أنواع تجهيز العدة للعودة إلى بلادهم بشكل أقوى، أو لأن الله أوحى لهم أن العذاب نازل بأقوامهم الذين لم يؤمنوا بهم. هجرات الأنبياء.

النبوية درب نور وصبر. درب نور وصبر.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0-1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حد.

الأخوة بين المهاجرة. عندما نتكلم عن الهجرة النبوية الشريفة نتذكر أخوة صادقة بين كل مهاجر وأنصاري تعلن للبشرية انتصار الأخوة في الله على العصبية القبلية، وانتصار كلمة لا إله إلا الله على كلمة أعلو هبل، وانتصار الإيمان بالله الواحد على العقائد الوثنية، وإعلانا لبدء انتصار الخير على الشر والفضيلة على الرذيلة ببركة النور المنتشر من هدي الرسول الأكرم المهاجر الصادق الأمين الصابر محمد بن عبد الله تاج رسل الله صلى الله عليه وسلم وكرم وعظم.

يجب للأنبياء أن يكونوا متصفين بالصدق والأمانة والفطانة والعفة والشجاعة والفصاحة، ويستحيل عليهم الكذب والخيانة والرذالة والزنا وسائر الكبائر والكفر قبل النبوة وبعدها. قال تعالى: وكلا فضلنا على العالمين. الحديث: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، رواه الترمذي.

0: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيلة من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية، إن صح منك الرضا يا من هو الطلب، فلست أبالي بكل الناس إن غضبوا. أخي المؤمن، اعلم أنه لو اجتمعت الإنس والجن ليضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت الإنس والجن لينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ففوض أمرك إلى الله وثق بالله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وتذكر دائما أننا لسنا في الجنة، بل نحن الآن في هذه الدنيا، وهذه الدنيا هي دار بلاء. فالدنيا تغر وتضر وتمر، فتوكل على الله واصبر على ما ابتلاك الله به، وإياك والاعتراض على الله، فإنه تعالى يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لأنه تبارك وتعالى هو خالق كل شيء ومالك كل شيء، ويفعل في ملكه ما يشاء. بل اصبر كما أمر الله عز وجل في القرآن الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص

فإذا أصابتك مصيبة أخي المسلم فاقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في صبره. فقد روى البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه حيث دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرى ابنه إبراهيم وهو يحتضر، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، فقال عليه الصلاة والسلام: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، أقسم الله تعالى في القرآن في سورة البلد أن الإنسان خلق في شدة، في نصب، في تعب، فقال تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فأول ما يكابد الإنسان قطع سرته، ثم إذا شد عليه القماط يكابد الضيق والتعب، ثم يكابد الارتضاع ولو فاته لضاع، ثم يكابد نبت أسنانه وتحرك لسانه، ثم يكابد الفطام الذي هو أشد عليه من بعض اللطام، ثم يكابد الختان والأوجاع والأحزان، ثم يكابد المعلم وصولته والمؤدب وسياسته والأستاذ وهيبته، ثم يكابد شغل الأولاد والخدم، ثم يكابد شغل الدور وبناء القصور، ثم الكبر والهرم وضعف الركبة والقدم، في مصائب يكثر تعدادها ونوائب يطول إيرادها من صداع الرأس ووجع الأضراس ورمد العين وغم الدين ووجع السن وألم الأذن، ويكابد محنا في المال والنفس مثل الضرب والحبس، ولا يمضي عليه يوم إلا ويقاسي فيه شدة، ويكابد فيه مشقة، ثم الموت بعد ذلك كله، ثم سؤال الملكين، ثم البعث والعرض على الله إلى أن يستقر به القرار إما في الجنة وإما في النار. فلو كان الأمر إلى الإنسان لما اختار هذه الشدائد كلها، وذلك يدل على أن للإنسان خالقا دبره وقضى عليه بهذه الأحوال، فليمتثل أمره. فامتثلوا أمر الله إخوة الإيمان، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: جلت دود البلا حين تقبر.
1: شو عم بسمع سماعيات يا لطيف؟ الله يعفو عنا.
2: شغلت لي بالي يا نبيل.
1: عم بقول لك شي بكهرب البدن.
2: يلي هو
1: سمعت لك انه كتران تفلت كثير من الشباب والشابات، ان كان بعلم اهلهم او بغير علم اهلهم.
2: مزبوط عم تحكي، وانا مثلك عم بسمع.
1: هلا ما اختلفنا انه الشباب والشابات بحاجه لتوجيه مستمر بالحكمه والتصرف الحسن من قبل الاهل، لكن انه يكونوا الاهل اخر من يعلم شو عم يعملوا اولادهم، فهذا تقصير كبير، تقصير كبير من الاهل.
2: اكيد، لانه الاولاد مسؤوليه الاهل، وما قالن حجة الأهل إنه مشغولين بتأمين لقمة الأكل وأجار البيت وأسوطة المدارس.
1: أي كل أب وأم بدها تكون عيونهم 10/10 على أولادهم، يتابعوهم، يسألوهم، يرافقوهم، يصادقوهم، يتحننوا عليهم، يشوفوا شو مشاكلهم ليحلوها، ويكونوا معهم بالفرح والطرح، مش قصة أكل وبس.
2: صح، لأنه غول الحرام فاتح تمه من مخدرات لسكر لسرقة لعصابات الضياع والمجون.
1: وأهم شيء الخوف من الله، يربوا أولادهم على تقوى الله، يحضروهم مجالس العلم لتتفقه نفوسهم، ولا يعرفوا أهمية بر الوالدين والعقوبة الشديدة ليلي بعقهم.
2: فبدوا ينتبه الأب والأم ويعطوا أولادهم وقت ويقعدوا معهم بالبيت
1: قبل ما يوقع الفاس بالرأس. وما تنفع كلمة يا ريت.
2: صدقت يا صاحبي.
3: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة،

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فإن أعظم نعمة الله تعالى على العباد نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. ثم هذه النعمة من حافظ عليها إلى نهاية عمره في هذه الحياة الدنيا فهو السعيد الناجي في قبره وفي الآخرة. فنسأل الله تعالى أن يحيينا على شريعة الله، وأن يميتنا عليها، وأن يبعثنا عليها يوم القيامة. ثم هذه النعمة، نعمة الإسلام، هي أقوى رابطة بين المؤمنين، لا توازيها الروابط الأخرى. فمن هنا يكون متحتما علينا أن نتحاب ونتواصل ونتزاور ونتناصح، يحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

اللهم اجعلنا من هؤلاء المتحابين فيك، المتزاورين فيك، المتناصحين فيك، المتواصلين فيك. اللهم ربنا أحينا على السنة وأمتنا عليها وبعثنا عليها. سر الفاتحة.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24 على 24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتا الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

0: إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم في حلقتنا هذه من برنامجنا الهادف قطوف الرياحين من رياض الصالحين، حيث نبقى مع دوحة العلم والمعرفة لننهل من معين الذكر الحكيم والسنة النبوية المطهرة. واليوم سنكون مع بيان فضل الحب في الله تعالى والحث عليه. قال الله تعالى في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أي أشداء على من خالف دينهم ويتراحمون فيما بينهم، كقوله سبحانه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال عز من قائل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
1: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذا الحديث متفق عليه. قوله ثلاث أي من الخصال: من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قال النووي رحمه الله: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل ورسوله، وإيثار ذلك على عرض الدنيا. ومحبة العبد لله تحصل بفعل طاعته وترك معصيته، وكذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: قوله عليه الصلاة والسلام: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال البيضاوي: المراد بالحب هنا الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس. فإذا تأمل المرء علم وأيقن أن الحق سبحانه لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاص آجل.
3: وقوله صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الإنقاذ أعم من العصمة منه، ابتداء بأن يولد على الفطرة ويستمر، أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان كما وقع لكثير من الصحابة.

0: وفي بيان الحب في الله تعالى وغيره من الأمور المهمة في الدين، ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله، أي ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة، أي سبعة أنفس يظلهم الله في ظله، المراد في ظل عرشه، ويدل عليه حديث سلمان: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. قوله عليه الصلاة والسلام: يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، والمراد به صاحب الولاية العظمى كالخليفة، ويلحق به من ولي شيئا من أمر المسلمين فيعدل فيه. وأحسن ما فسر به العادل أنه الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه بغير إفراط ولا تفريط. وقوله: وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، زاد ابن زيد في روايته: حتى توفي على ذلك، وعند سلمان: أفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله. وفيه إيماء إلى فضل من لم يزاول المعصية أصلا على من أقلع وتاب منها.
2: ثم قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق في المساجد، ظاهره أنه من التعليق، كأنه شبه بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل مثلا، إشارة إلى طول الملازمة بقلبه وإن كان جسده خارجا عنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. قال الحافظ رحمه الله: المراد أنهما داما على المحبة ولم يقطعاها لعارض دنيوي، سواء اجتمعا حقيقة أم لا، حتى فرق بينهما الموت. ومعنى ورجل دعته امرأة ذات منصب، أي أصل وشرف وجمال، وصفها بالأوصاف التي جرت العادة بمزيد الرغبة لمن تحصل فيه، والظاهر أنها دعته إلى الفاحشة. والصبر عن الموصوفة بما ذكر من أكبر المراتب لكثرة الرغبة في مثلها. فقال: إني أخاف الله، والظاهر أنه يقولها بلسانه ليزجرها وتعتبر بقلبها.
3: ثم يقول النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: ورجل تصدق بصدقة، ذكرت بدون تعريف لتشمل كل ما تصدق به من قليل وكثير، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والقصد من العبارة الحث على المبالغة في إخفاء الصدقة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله تعالى، أي بلسانه من الذكر، خاليا، أي عن الخلق، لأنه حينئذ يكون أبعد من الرياء، أو المراد خاليا عن الالتفات إلى غير طاعة الله. ولو كان في ملأ ففاضت عيناه، أي فاضت الدموع منهما.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
1: بداية نقول إن كلام الله تعالى الذي هو صفته كلام واحد، ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، وليس له نهاية. قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: والله يتكلم لا كما نتكلم، نحن نتكلم بالآلة والحروف، والله يتكلم بلا آلة ولا حرف. انتهى قوله. والآلة مخارج الحروف كاللسان والشفتين والحلق. والمقصود بهذا في هذا الحديث ونحوه أن ملكا يقول مبلغا بأمر الله: إن الله تعالى يقول. وقول الله تعالى في هذا الحديث: أين المتحابون بجلالي؟ والسؤال عنهم مع علمه بمكانهم وغيره من أحوالهم، لينادي بفضلهم في ذلك الموقف ويصرح به وعظمته. واللام فيه للتعليل، أي تحابوا لجلاله وعظمته، لا لغرض سوى ذلك من دنيا أو نحوها. وقوله: اليوم أظلهم في ظلي، قال النووي: المراد ظل العرش. قال القاضي: ظاهره أنه في ظله من الحر والشمس ووهج الموقف وأنفاس الخلق. يوم لا ظل إلا ظلي، أي لا يكون في ذلك اليوم من له ظل مجازا كما في الدنيا.
2: وهو من الأحاديث القدسية. والفرق بين الحديث القدسي والقرآن أن القرآن نزل للإعجاز، أما الحديث القدسي فلم ينزل للإعجاز. ثم القرآن متعبد بتلاوته، تلاوته عبادة فيها ثواب، أما الحديث القدسي فمجرد تلاوته ليس بنية حفظه أو تعليمه للناس لا يكون فيها ثواب. وكذلك مما يفرق بينهما أن القرآن لا يجوز مسه وحمله مع الحدث، أي مع انتقاض الوضوء، ولا يجوز قراءته مع الجنابة، أما الحديث القدسي فيجوز حمله ومسه مع الحدث، ويجوز قراءته ولو كان جنوبا.
0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه.
3: سيدنا البراء بن عازب هو صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما، والأنصار هم أولاد الأوس والخزرج، سموا به لنصرتهم الإسلام ومبالغتهم فيها رضوان الله عليهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن، لأن لهم في الإسلام الأيادي الجميلة من النصرة والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم في مهمات دين الإسلام حق القيام، وحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وحبه إياهم وبذلهم أنفسهم وأموالهم بين يديه وقتالهم ومعاداتهم سائر الناس إيثارا للإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبغضهم، أي مع ذلك إلا منافق، ومحل ذلك إن أبغضهم من الحيثية المذكورة، أما إذا كان بغضه لأحد منهم لخصام أو لأمر اقتضاه معه بخصوصه فلا. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله.
1: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. قوله عليه الصلاة والسلام: لهم منابر من نور يجلسون عليها، وفي حديث الطبراني عن أبي أيوب مرفوعا: المتحابون في الله على كراسي من ياقوت حول العرش. وقوله يغبطهم النبيون والشهداء، الغبطة تمني مثل ما للغير من الخير من غير زواله عن صاحبه، والمراد هنا يفرحون لهم. فدل هذا الحديث القدسي على أن لهؤلاء العباد منازل شريفة عظيمة في الآخرة، ولا يلزم من غبطة الأنبياء أن يكون أولئك أفضل من الأنبياء.
0: وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين. ملتقانا يتجدد في الحلقة المقبلة لمتابعة موضوعنا هذا بإذن الله، فتابعونا.

إذا جاءك مهجر من أي قرية، من أي منطقة، من أي بلد، افتح له بيتك، قدم له الطعام والشراب الذي تأكل أنت منه، وألبسه من ثيابك وثياب أبنائك، لا أن ترفع عليه الأسعار في المواد وأجرة السكن. بيكون أجرة البيت 200 دولار، صار في مهجرين بيصير بده 500 دولار. هل هذا من أخلاق الطيبين المحسنين الزاهدين العابدين الذين يواسون الناس؟ ينبغي أن ترحم العباد. وفي الحديث، احفظوا هذا الحديث، من لا يرحم لا يرحم. إن كانت هناك ضرورات لإنقاذ المسلمين، كيف تعمل على ما يرهقهم ويزيدهم حسرة وتعبا وتشتتا وضياعا؟ في مثل هذا إن لم ترحم فأنت الخاسر. من لم يرحم، من لم يرحم لا يرحم، لا يرحم، لا يرحم، لا يرحم.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 3

0: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
1: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن الرقية بالفاتحة شيء عظيم، لا سيما إذا قرأت 7 مرات 3 أيام متوالية. وعن خارجة بن الصلت عن عمه رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، زاد أبو نعيم فأسلم ثم أقبل راجعا من عنده، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله: إنا حدثنا أن صاحبكم، وفي رواية مسدد، ملككم قد جاء بخير، فهل عندكم شيء نداوي به هذا؟ قال: فرقيته بفاتحة الكتاب 3 أيام، في كل يوم 2 مرات، فبرأ أي تعافى، فأعطوني 100 شاة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر. زاد مسدد قال: فهل قلت إلا هذا؟ فقلت: لا. فقال: خذها، فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. هذا حديث حسن، أخرجه أبو داود. وقد نقل محمد أنور شاه الكشميري صاحب كتاب فيض الباري على صحيح البخاري عن بدر الدين حسن بن محمد شاه الفناري الحنفي في حاشيته المطول في شرح التلخيص للتفتازاني قوله: ويمكن أن يكون المراد بقولهم لعمري وأمثال ذلك ذكر صورة القسم لتأكيد مضمون الكلام وترويجه فقط، لأنه أقوى من سائر المؤكدات، وليس الغرض اليمين الشرعي حتى يرد عليه أن الحلف بغير اسمه تعالى وصفاته عز وجل مكروه. ومعنى لمن أكل برقية باطل جواب القسم، أي من الناس من يأكل برقية باطل. نشط من عقال، أي فك من عقال، وهو الحبل الذي يعقل به البعير أي يربط، وهو كناية عن ذهاب الكسل أو المرض وحصول النشاط والصحة. قال ابن الأثير: والجعل الاسم بالضم والمصدر بالفتح، يقال: جعلت كذا جعلا وجعلا، وهو الأجرة على الشيء فعلا أو قولا. وعن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم. وفيه أن الحائض مخالطتها لا تنجس، وأنها لا تكون نجسة. وعن الزهري: حدثني السائب بن يزيد وعبيد بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. هذا حديث صحيح. قال السندي في حاشيته على النسائي: قوله من نام عن حزبه، أي من نام في الليل عن ورده، الحزب بكسر الحاء المهملة وسكون الزاي المعجمة الورد، وهو ما يجعل الإنسان وظيفة له من صلاة أو قراءة أو غيرهما. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني أي الكلام أحب إلى الله بأبي أنت وأمي؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته، سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم. هذا التسبيح أفضل، أي بعد لا إله إلا الله، لأن كلمة لا إله إلا الله هي أفضل الذكر. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله 4: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله لا يضرك بأيهن ابتدأت. هذا حديث صحيح أخرجه أحمد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. هذا حديث حسن أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى. وعن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني شيئا يجزيني. قال تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فقبض على كفه وقال هذا لربي فما لي. قال تقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. فقبض على كفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ كفيه من الخير. هذا حديث حسن أخرجه أبو داود. الله.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961-3313-922.

صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثاً تاريخياً وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي. صفحات من الهجرة المباركة. وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذوراً صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

الحقيقة أن موقف الأنصار كان مطروحا بقوة، فهم عقدوا معاهدات مع اليهود وسيقطعونها، لكن ما الذي سيحصل لو أن دين الرسول صلى الله عليه وسلم انتشر ووضعه استقر؟ هل سيرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى مكة؟ وإذا رجع إلى مكة كيف سيكون وضعهم مع اليهود؟ حقيقة كان سؤال أبي الهيثم بن التيهان رضي الله عنه بمثابة التحميس والدفع للأنصار بالمبايعة، فهو متأكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يتركهم، لكنه يخاف أن أحد الأنصار المشاركين في البيعة قد يفكر هذا التفكير فيكون خائفا من اليهود على مستقبل المدينة. فلو أن أبا الهيثم رضي الله عنه أثار هذه النقطة في هذه اللحظات فإنه سيغلق كل أبواب الشيطان وسيريح الأنصار، من أجل ذلك تكلم بمثل هذا. فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم، أي ذمتي كأنها ذمتكم وحرمتي كأنها حرمتكم. وكانت العرب تقول عند عقد الحلف والجوار: دمي دمك وهدمي هدمك، أي ما هدمت من الدماء هدمته أنا. وقد قيل إن قدر القيادة لا ينقص لو أن واحدا من الجنود سأل عن نقطة ما يريد الاستيضاح، والقيادة الواثقة من نفسها لا ينبغي أن تغضب لهذا، بل على العكس، القيادة الواعية لا تخيف الناس أو تكتم أفواههم، بل المطلوب أن تشجع كل الناس أن يسألوا لإقفال الباب على وساوس وخطرات الشيطان، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا منكم وأنتم مني. وحصل تساؤل آخر، حيث قام العباس بن عبادة رضي الله عنه يخاطب قومه قبل أن يبايعوا وقال لهم: هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. فقال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، أي كل الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت، أي نقصت وضاعت، أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلى، أسلمتموه فمن الآن، فهو والله إن فعلتم، يعني لو أسلمتموه، فهذا خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الجنة. قالوا: أبسط يدك، فبسط يده الشريفة فبايعوه. قال عاصم بن عمر بن قتادة: وإنما قال العباس بن عبادة ذلك ليشد العقد في أعناقهم. فتشجع الأنصار عندما سمعوا هذه الكلمات وقاموا مسرعين إلى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: ويروى عن عبد الله بن كعب بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا. قيل: وإنما جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم 12 نقيبا اقتداء بقول الله تعالى في قوم موسى عليه السلام: وبعثنا منهم 12 نقيبا. فأخرجوهم له، فكانوا 9 من الخزرج و3 من الأوس. وقيل إن جبريل عليه السلام كان يشير له إلى من يجعله نقيبا، فأخذ البراء بن معرور بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب عليها، وكان أول من بايع، وتتابع الناس فبايعوا. يقول عبد الله بن كعب رضي الله عنه: فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط: يا أهل الجباجب، والجباجب هي منازل منا، هل لكم في مذمم؟ والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم، أي هل لكم في مذموم جدا ومعه صابئون؟ ويقصد النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب. وأزب العقبة اسم شيطان، ويقال ابن أزيب. أتسمع أي عدو الله؟ أما والله لأتفرغن لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفضوا إلى رحالكم، أي تفرقوا فيها. فقال العباس بن عبادة بن نضلة: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويؤثرون على أنفسهم ولكن ارجعوا إلى رحالكم. خصاصة. قال: فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا فيها. ماذا جرى بعدها؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة من برنامجنا الذي يروي قصة الهجرة المباركة في صفحات ناصعة من تاريخنا الأنور. موعدنا يتجدد معكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، فإلى اللقاء.
1: صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثا تاريخيا وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي. صفحات من الهجرة المباركة. وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذورا صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

0: يا عبان جبنا الخدم وانت حينا قصدنا بلاد جدة وانت حينا اهل وغير.
1: الله الله
0: الله يا ابو يا حامي المراكب حيبنا نزور البيت ونقبل العتاب وغير وغير. هو على دربك يا طيب انا رجل حمال وقضين المصايب دوم حمال هواني بحب المصطفى نسير حمال وعبد لندل الحضران يا دهوة اهوة
1: الله الله
0: يا ابا علي يا الحسن النبي حيا نزل الكرامة بوسط حميا وغير وغير
1: طيب طيب يا حج طيب
0: هلا يا ابو سيفك يا بطل الحرب حياك ومن لحم العند الوطن تنسج عظام وبحر القيال والشره وردا
1: طيب يا حج طيب
0: يا موسى سقانا منا وردا وحده النفر الجموع بالنجر يا يوم

0: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24 على 24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن لو رأيت إخواني، قيل: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي، يود أحدهم أن لو رآني بأهله وماله. هذا الحديث رواه مسلم ورواه القشيري في الرسالة بلفظ أحبابي. من المهم أيها الأحبة أن تعرفوا أن الشيطان لا يستطيع أن يتصور بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي مذكورة في الكتب، لا في المنام ولا في اليقظة. أما أن يأتي بشكل إنسان بغير تلك الصورة، بشكل إنسان من البشر، ويقول: أنا محمد رسول الله، فيستطيع باللسان، يستطيع، لكن كيف يميز؟ يميز بمعرفة صفات رسول الله الخلقية، صفاته التي خلقه الله عليها، منها أنه أجمل البشر. الرسول صلى الله عليه وسلم أجمل خلق الله، ومنها أنه أشم الأنف، أنفه يعلوه نور، مرتفع ليس منخفضا، ومنها أنه أزج الحاجبين، ومعناه أن هذا الحاجب وهذا الحاجب متقاربان من غير قرن، من غير تلاقي، من غير اتصال أحدهما بالآخر، ودقيق الحاجبين ليس عريض الحاجبين. ثم هو متماسك البدن ليس نحيفا. ثم هو من حيث اللون هو أبيض مشرب بحمرة. يقول بعض واصفيه من أصحابه: كأن الشمس تجري في وجهه من شدة إشراق لونه. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. هذان البيتان منسوبان لسيدتنا عائشة رضي الله عنها. والإنسان لا يخلق كما يشاء، إنما معناه أن الرسول من حيث كمال صفاته الخلقية والخلقية كأنه طلب أن يخلق على تلك الصفة فخلقه الله عليها. وإلا فالحقيقة لا أحد يخلق كما يشاء. الله تبارك وتعالى يخلق العباد كيف يشاء هو، كيف شاء في الأزل يخلقهم على تلك الهيئة، على تلك الصفة. يخلق عباده لما يشاء، معناه حتى يجري عليهم ما سبق في علم الله الأزلي ومشيئته الأزلية أن يكونوا عليها، مما يطرأ عليهم من الأعمال والحركات والتطورات حتى تنطبق عليهم تلك الحالات التي شاء الله أن يكونوا عليها. خلقهم على ذلك، خلقهم كيف شاء ولما يشاء. فإذا رأى الرائي في المنام أو في اليقظة إنسانا جميلا جدا، فهذا لا يكفي لكونه هو رسول الله، بل لا بد من معرفة تلك الصفات الأخرى، ككونه أزج الحاجبين، شديد سواد الحدقة، متماسك البدن، وكونه ربعة إلى الطول، هو معتدل الطول لكنه إلى الطول، معناه ليس طولا زائدا، إنما هو في أدنى مراتب الطول، كان في أقل مراتب الطول. ثم كان عليه الصلاة والسلام شعره أسود شديد السواد، ولم يكن ناعما شعره، بل كان حلقا حلقا دوائر دوائر. ثم هو للنسك للحج أو العمرة كان يحلق بالموسى رأسه بالمرة، أما في غير ذلك ما حلقه، إنما أحيانا يقصره، بعدما يصل إلى العاتقين يقصره فيصير إلى الأذنين. أما أن يحلق فلم يكن يحلق بالموسى إلا في الحج أو العمرة، لأنه أفضل. الحاج والمعتمر إذا حلق يكون ثوابه أعظم من أن يقصر بالمقص. عائشة رضي الله عنها ذات يوم كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانبهرت فيه، فصارت تنظر وهي منبهرة بمطالعة وجهه، فقال لها: ما بك يا عائشة؟ فقالت: يا رسول الله، لو كان أبو كبير الهذلي رآك لقال فيك ذلك الشعر الذي قاله. هذا أبو كبير الهذلي من الشعراء، قال في وصف إنسان جميل الخلقة: متى يبدو في الداج البهيم جبينه، يلح مثل مصباح الدجى المتوقد. قالت: لو رآك أبو كبير لقال فيك هذا الكلام الذي قاله في غيرك. كان صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، معناه لم تكن مساحة ما بين منكبيه ضيقة، بل كانت واسعة. من رآه بهذه الصفة التي هي مذكورة في كتب الحديث في المنام، فهذا لا شك رآه، وله الفضل الذي يثبت لمن رآه في المنام. ومن رآه على هذه الصفة في اليقظة فقال له: أنا محمد رسول الله، صح له ذلك، لكنه في اليقظة لا يراه إلا من كان وليا، أما بقية الناس لا يرونه بعد موته، في اليقظة لا يرونه. وأما في الرؤيا، حتى الكافر قد يرى رسول الله، لكنه لا بد أن يؤمن ولو قبل موته بمدة قصيرة. يصح أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام بهيئة طفل، ويصح أن يرى بهيئة إنسان أسمر، ويصح أن يرى بصورة إنسان شاب، ويصح أن يرى بكل هذه الصفات في المنام. أكثر العلماء قالوا: من رأى رسول الله في المنام ولو على أي صفة، لو رآه بصفة طفل أو شاب أو كهل، كل ذلك يصح. وكيف يعرف الرائي أن من رآه هو رسول الله؟ إما بأن يقول له قائل: هذا رسول الله، أو يقول له: هو أنا رسول الله، أو هو يجزم في قلبه في منامه أن هذا الذي رآه هو رسول الله. أما إذا لم يقل له هو ولا غيره قال له إنه رسول الله، ولا هو جزم في نفسه تلك الساعة في الرؤيا أنه رأى رسول الله، ما ثبتت له الرؤيا. وبعض العلماء قالوا: إنما تثبت رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها ذلك الفضل لمن رآه على صفته التي خلقه الله عليها المذكورة في كتب الحديث. الله تعالى يرزقنا رؤية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذه الليلة وكل ليلة، وسبحان الله والحمد لله.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب، برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
1: لا فارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، الطريق العام، ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12، 13، و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

حديث أم معبد. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته يصحبه أبو بكر الصديق ومولاه عامر بن فهيرة ورجل يدلهم على الطريق، فمروا بأم معبد الخزاعية وهي لا تعرفهم، فقال لها: يا أم معبد، هل عندك من لبن؟ قالت: لا والله، وإن الغنم لعازبة، أي بعيدة عن المرعى. قال: فما هذه الشاة التي أرى؟ عن شاة رآها في فناء البيت. قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال: أتأذنين في حلابها؟ قالت: لا والله، ما ضربها من فحل قط، فشأنك بها. فدعا بها فمسح ظهرها وضرعها، ثم دعا بإناء يروي الرهط فحلب فيه فملأه فسقى أصحابه، ثم حلب فيه مرة ثانية وتركه لأم معبد وارتحل. فلما جاء زوجها عند المساء قال: يا أم معبد، ما هذا اللبن ولا حلوبة في البيت والغنم عازبة؟ قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل ظاهر الوضاءة متبلج الوجه، في أشفاره وطف، أي كثير شعر الأهداب مع استرخاء وطول، وفي عينيه دعج، أي اشتد سوادهما وبياضهما واتسعتا، إذا صمت فعليه البهاء، وإذا نطق فعليه الوقاء، له كلام كخرزات النظم، أزين أصحابه منظرا وأحسنهم وجها، أصحابه يحفون به إذا أمر ابتدروا أمره. قال: هذه والله صفة صاحب قريش، ولو رأيته لاتبعته، ولأجتهدن أن أفعل. قال الراوي: ولم يعلم أهل مكة أين توجه رسول الله وصاحبه حتى سمعوا هاتفا على رأس جبل أبي قبيس يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما رحلا بالحق وانتزلا به، فقد فاز من أمسى رفيق محمدي. سلوا أختكم عن شاتها وإناثها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي.

السيد المختار والسند الذي إلى الله في حبي له أتقرب، نبي هدى، نبي هدى بالمعجزات.

أحرى وأصوب فهاجر منها وهو بالله واثق ولم يخرجوه خائفا يترقب وصاحبه الصديق يا خير صاحب لأشرف مصحوب صلى الله عليه وسلم لأشرف مصحوب به الأرض ترحب ومست يداه ضرعا.

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

مستمعينا الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوا.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباسي، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
5: من أكبر هموم الأهل مستقبل أولادهم، بس بالجامعة العالمية منقدم لطلابنا بيئة جامعية آمنة وتعليم أكاديمي قوي بأوفر الأسعار. كلياتنا واختصاصاتنا ببرامج الحديثة بتلبي متطلبات سوق العمل وبتساعد الطلاب يبنوا مسارهم المهني بثقة، منها إدارة الأعمال بفروعة، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر والبرمجة، التربية، اللغة العربية، علوم التغذية، التمريض والعلاج الفيزيائي. الجامعة العالمية، تعليم قوي لمستقبل أولادنا. gu.edu.lb 71 3 58 058.
6: أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

0: الجنه حق والنار حق. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، واذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: غذاء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعه، بلقمه فاخره بصاله مريحه ووسيعه وخدمه رفيعه وسريعه، مختصين بالسمك البلدي الطازج واسعار مدروسه. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا. معناه يغفر لبعض المسلمين كل ذنوبهم ولبعض بعض ذنوبهم، إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، يعني خصومة لأجل الدنيا، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فلا تخاصم مسلما لأجل الدنيا.

0: نداء المعرفة، النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجود، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان:
7: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

الصلاة عمود الدين وعماده. الحمد لله البر الغفور، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بدر البدور، وعلى آله وأصحابه إلى يوم البعث والنشور. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لقد فرض الله تبارك وتعالى الصلوات الخمس، وجعلها أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل لكل فرض من فروضها وقتا معلوما لابتدائه وانتهائه، وأوجب علينا أداءها في أوقاتها، فمن أداها بتمامها كان له الأجر العظيم الذي وعد الله سبحانه وتعالى به. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الحمد لله رب العالمين،

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: هو الرسول قال إنما أنا بشر، فإن أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به. في أمر الدين لا يخطئ، كل ما يقوله في أمر الدين عين الحق. أما في أمور الدنيا قال فإنما أنا بشر، وإذا أمرتكم بشيء من أمر دنياكم فإنما أنا بشر، معناه يجوز علي الخطأ في أمور الدنيا. أما فيما يخبر به الأمور الدين التحليل والتحريم وأمور الآخرة وأمور القبر وأمور الأنبياء أخبار الأنبياء وكل ما يذكره عن أخبار الأمم الماضية كله حق، ما فيه خطأ. الرسول لا يخطئ في أمور الدين. ثم بعض العلماء قالوا يجتهد بأمر الله، الله أعطاه إذن في بعض الأشياء أن يجتهد فيقول بما يؤدي إليه اجتهاده، وبعض العلماء قالوا لا، كل ما يقوله في أمور الدين وحي لا يجتهد. أحيانا ينزل عليه وحي ثم يأتيه وحي آخر يكون تكملة للوحي الأول. مرة قال الشهيد يغفر له ذنبه، ثم بعد قليل جاء جبريل قال له إلا الدين، فقال الرسول إلا الدين. قوله الأول بوحي وقوله الثاني بوحي، ليس هذا خطأ. الله تعالى ينزل شيئا ثم ينسخه، إما في وقت قريب من وقت الوحي الأول وأحيانا في وقتين متباعدين. أنزل في القرآن أن الذي يناجي الرسول فليقدم صدقة، أي لمصالح المسلمين، ليس ليأكله الرسول. الرسول كان حراما عليه الأكل من الصدقة إلا الهدية. نزلت الآية بأنه من يريد أن يناجي الرسول فليقدم صدقة، ثم قبل أن ينفذ هذا الشيء نزلت الآية بالنسخ: فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. معناه هذا رفعناه عنكم. قبل أن ينفذه أحد من الصحابة هذا الحكم نسخه الله بالقرآن، فرض ثم بالقرآن نسخه.

التقي الصالح بضم في هناء وسرور إلى يوم البعث من القبور، والكافر بضم عم يتعذب حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، لأن روحه بعد بلا جسده بتنتقل على سجين للعذاب أيضا. وأما الفاسق فعذابه في القبر أقل زمنا وأقل عذابا من الكافر.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: منهاجنا يا أحبابنا علم وعمل، من أخذ الطريقة وعمل بها ينتفع نفع عظيم، من هذا من تعلم علم الدين التزم عقيدة أهل السنة العقيدة الأشعرية والماتريدية عقيدة جمهور الأمة وتعلم ما افترض الله عليه من علم الدين، تعلم القدر الواجب على كل مسلم بالغ عاقل، تعلم ما يجب على كل مسلم بالغ عاقل من أمور الدين، تعلمه وعمل بما تعلم فأدى الفرائض واجتنب المحرمات، هذا يعني مع التقوى يصل إلى مقامات عالية. على أن المسلم إذا أخذ الطريقة الرفاعية يحصل له لطف من الله سبحانه وتعالى في حياته وعند مماته وبعد موته في القبر ويوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يجعل لهذا العبد لطف منه سبحانه وتعالى. هذه الطريقة طريقة الرفاعية ليست فرضا، إنما هي تدخل في البدع الحسنة، يعني في الأمور التي أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن على وفق الشريعة ليس على معاكسة الشريعة أو مخالفتها، بل على وفق الشريعة. ليس شرطا ليصير الإنسان من أولياء الله أن يكون صاحب طريقة، ليس شرطا أن يتبع طريقة رفاعية أو قادرية، ليس شرطا، لكن المسلم السالك إلى الله سبحانه وتعالى إذا أخذ الطريقة يحصل له فائدة عظيمة. هذه الطرق طرق أهل الله قائمة على أساس الشريعة، على العقيدة الحقة والعلم الموافق للشريعة، ليس فيها مخالفة للشريعة، لكن بعض من ينتسب إلى الطرق دخلهم انحراف بسبب جهلهم بالدين، فتبعهم بعض الجهال على هذه الدسائس فيحصل منهم مخالفات. هؤلاء لا عبرة بهم، من خالف في مقاله الشريعة رد عليه مقاله ويلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97 03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 ل 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك.
3: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
4: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
3: نويري 01-66-85-85،
4: طريق الجديدة 01-300-370،
3: شويفات 05-810-850.
5: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل، اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71-3-58-058.
2: قصة وعبرة.

0: أن شيخا عجوزا كان يجلس مع ابنه، وأثناء حديثهما طرق الباب فجأة، ففتح الشاب الباب وإذا برجل غريب يدخل البيت دون استئذان، متجها نحو الرجل العجوز قائلا له: اتق الله وسدد ما عليك من الديون، فقد صبرت عليك كثيرا ونفد صبري الآن. حزن الشاب لرؤية أبيه في هذا الموقف الحزين، وترقرقت الدموع من عينيه، ثم سأل الرجل: كم على والدي لك من الديون؟ فأجاب الرجل: أكثر من 9,000 دولار. فقال الشاب: دع والدي وشأنه وأبشر بالخير إن شاء الله. ثم اتجه الشاب إلى غرفته وأحضر المبلغ للرجل، فقد كان بحوزته 7,000 دولار. هذه النقود جمعها من راتبه أثناء عمله، وقام بادخارها ليوم زواجه الذي ينتظره بفارغ الصبر، ولكنه آثر أن يفك به ضائقة والده. ودخل الشاب إلى المجلس وقال للرجل: هذه دفعة من دين والدي، وأبشر بالخير ونسدد لك الباقي عما قريب إن شاء الله. بكى الشيخ الوالد بكاء شديدا، طالبا من الرجل أن يعيد المبلغ إلى ابنه فهو يحتاجه، إلا أن الرجل رفض أن يلبي طلبه، فتدخل الشاب وطلب من الرجل أن يبقي المال معه وأن يطالبه هو بالديون وأن لا يتوجه إلى والده لطلبها. ثم عاد الشاب إلى والده وقبل جبينه قائلا: يا والدي، قدرك أكبر من ذلك المبلغ، وكل شيء يأتي في وقته. حينها احتضن الشيخ ابنه وقبله وأجهش بالبكاء قائلا: رضي الله عنك يا ولدي، وفقك وسدد خطاك. في اليوم التالي، وبينما كان الشاب في وظيفته منهمكا ومتعبا، زاره أحد أصدقائه الذين لم يرهم منذ مدة، وبعد سلام وعتاب قال له الصديق الزائر: يا أخي، كنت في الأمس مع أحد كبار رجال الأعمال وطلب مني أن أبحث له عن رجل أمين وأخلاقه عالية ومخلص ولديه طموح وقدرة على إدارة العمل بنجاح، فلم أجد شخصا أعرفه يتمتع بهذه الصفات غيرك، فما رأيك في استلام العمل وتقديم استقالتك فورا لنذهب لمقابلة الرجل في المساء؟ امتلأ وجه الشاب بالبشرى قائلا: إنها دعوة والدي، ها قد استجاب الله له، فحمد الله على أفضاله كثيرا. وفي المساء كان الموعد المرتقب بين رجل الأعمال والشاب، وارتاح الرجل له كثيرا وسأله عن راتبه، فقال له: راتبي 400 دولار. فرد الرجل عليه: اذهب صباح غد وقدم استقالتك، وراتبك منذ الآن 1,500 دولار.
1: سبحان الله. لنحكي أكثر عن القصة والعبرة منها، بيسعدني أن أستضيف فضيلة الشيخ بسام أبو شقير. أهلا وسهلا فيك شيخي. بفتكر سمعت القصة، شو العبرة اللي بنخدها منها؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. البداية أتقدم بالشكر لأسرة إذاعة نداء المعرفة على جهودهم وتضحياتهم في نشر الوعي والفضيلة في المجتمعات وبين الأجيال وعبر الأقطار، وأتوجه بالتحية إلى مستمعي إذاعة نداء المعرفة لثقتهم العظيمة بصوت الحق والوسطية والاعتدال. ثم هذه القصة الجميلة فيها الكثير من الدروس والعبر، وعلى الإنسان العاقل أن يستفيد منها. الدرس الأول: أن رضا الوالدين ذخر عظيم، لأن الواحد إن كسب رضا الوالدين كأنما ملك الدنيا. رضا الوالدين بركة في الدنيا والآخرة، ومن بر والديه تكون عاقبته حسنة. والابن هذا اختار رضا والده وأنقذه من الموقف المحرج، وقدم حاجة أبيه على نفسه دون تردد. بر الوالدين من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى. هذا الدرس الأول. الدرس الثاني أن كثيرا من الآباء يحاولون أن لا يكلفوا أولادهم فوق طاقتهم، فهذا الأب تحمل كل هذا الهم من غير علم ولده، حتى يرى ولده يرسم طريق حياته، وهذا يدل على عطف وحنان الأب الذي يتعب ويسهر ويضحي ليرى أولاده في أحسن أحوالهم. أما الدرس الثالث أن رضا الوالدين وأن دعاء الوالدين سبب في التوفيق والبركة وتيسير أمر الرزق. كما قلنا بر الوالدين بركة في الدنيا والآخرة، فمن بر والديه يرى أثر ذلك في حياته الدنيا ويجد أثره في الآخرة أيضا، أي أنه يستفيد في الدنيا ويستفيد في الآخرة. وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان بارا بوالديه رزقه الله أولادا بارين به ببركة بره بوالديه. وورد أيضا رضا الله في رضا الوالدين. الدرس الرابع أن من ترك شيئا عوضه الله خيرا منه، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
0: نعم.
2: فهذا الشاب ترك ماله لله ولرضا والده، فبدله الله برزق عظيم ووظيفة أفضل، وهذا يبين أن الإحسان لا يضيع أبدا. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أما الدرس الخامس قصتنا هذه أن الأمانة والصدق طريق النجاح. الابن كان أمينا ومخلصا في عمله وصاحب أخلاق عالية، وهذا أدى إلى ثقة الناس به وتسليمه هذا المنصب المهم. ولا ننسى أن كثيرا من البلاد فتحت بحسن أخلاق المسلمين، دروس وعبر كثيرة تستفاد من هذه القصة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن.
1: بوريكتوم فضل. نعم.
2: أنصح.
1: نعم.
2: وهنا أنصح أقول إلى كل شاب كسر قلب أبيه أو أمه فأبكاها، أما سمعت قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا كفى إيذاء لأمك وهي أعظم الناس حقا عليك، كفى إيذاء لأبيك وهو الذي يعينك على معيشتك، فيكون سندا لك في ضعفك وحاجتك، رباك في صغرك، ومن تعهدك في مرضك وسهر لأجلك وتعب لتحصيل النفقة عليك تعليمك. ارحم أمك إن كبرت، ارحم أباك إن ضعف، وتذكر ضعفك عندما كنت صغيرا. فبالله عليك لا تعد إلى كسر قلبيهما. وقال شيخنا الهرري رحمات الله عليه: اكسب رضا والديك قبل فقدهما، تعالى الله وإياكم من البارين بآبائهم وأمهاتهم، والحمد لله رب العالمين.
1: بوريكتم فضيلة الشيخ بسام أبو شقير، أهلا وسهلا بكم،
2: بارك الله فيكم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. عملا بهذا الحديث جرت عادة المسلمين منذ مئات السنين على الاحتفال بمولد النبي في شهر ربيع الأول، وأول من عمله هو الملك المظفر، ودعا خلقا كثيرا من العلماء ورجال الدولة وغيرهم فأعجب الكل، فوافق عليه العلماء والفقهاء، ولم يزل ذلك معمولا به إلى هذا العصر. وكان من أشد الناس عناية به أهل مكة والمدينة وأهل مصر، وهذا لا ينكره ذو فهم بالدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. وذلك الملك المظفر الذي هو أول من عمل المولد يرجى له من الله أجر كبير، لأنه طبق هذا الحديث، وليس كما يزعمه بعض الناس أن هذه بدعة قبيحة، وليس عند هؤلاء حجة سوى قولهم: ما فعله الرسول، ما فعله الصحابة، وكم من أشياء يعملونها لم يفعلها الرسول، من ذلك عمل المحاريب للمساجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل محرابا لمسجده، بل عمل لمسجده محراب بعد 90 عاما. والمصحف الكريم ما كان فيه همزة ولا شدة ولا أشياء من هذا القبيل، بل كانت المصاحف مجردة، الصحابة على هذا الوجه كتبوها، ثم بعض العلماء الأتقياء عمل هذه الأشياء، التنقيط والتشكيل والشدة والهمزة، وهذه لا ينكرها هؤلاء. وأما عمل المولد ينكرونه بدون دليل، بدون دليل يستحسنون هذا ويحرمون هذا. ونحن نرجو من الله تعالى الأجر لمن يقوم بهذا الاحتفال وللحاضرين إذا دعوا إليه، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة 05-811-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
4: اكيد.
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
4: اها،
3: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري ب50 متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055، 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم في حلقتنا هذه من برنامجنا الهادف قطوف الرياحين من رياض الصالحين، حيث نبقى مع دوحة العلم والمعرفة لننهل من معين الذكر الحكيم والسنة النبوية المطهرة. واليوم سنكون مع بيان فضل الحب في الله تعالى والحث عليه. قال الله تعالى في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أي أشداء على من خالف دينهم ويتراحمون فيما بينهم، كقوله سبحانه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال عز من قائل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
1: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذا الحديث متفق عليه. قوله ثلاث أي من الخصال: من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قال النووي رحمه الله: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل ورسوله، وإيثار ذلك على عرض الدنيا. ومحبة العبد لله تحصل بفعل طاعته وترك معصيته، وكذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: قوله عليه الصلاة والسلام: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال البيضاوي: المراد بالحب هنا الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس. فإذا تأمل المرء علم وأيقن أن الحق سبحانه لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاص آجل.
3: وقوله صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره

يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الإنقاذ أعم من العصمة منه ابتداء بأن يولد على الفطرة ويستمر، أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان كما وقع لكثير من الصحابة.

0: وفي بيان الحب في الله تعالى وغيره من الأمور المهمة في الدين، ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله، أي ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة، أي سبعة أنفس يظلهم الله في ظله، المراد في ظل عرشه، ويدل عليه حديث سلمان: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. قوله عليه الصلاة والسلام: يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، والمراد به صاحب الولاية العظمى كالخليفة، ويلحق به من ولي شيئا من أمر المسلمين فيعدل فيه. وأحسن ما فسر به العادل أنه الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه بغير إفراط ولا تفريط. وقوله: وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، زاد ابن زيد في روايته: حتى توفي على ذلك، وعند سلمان: أفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله. وفيه إيماء إلى فضل من لم يزاول المعصية أصلا على من أقلع وتاب منها.
2: ثم قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق في المساجد، ظاهره أنه من التعليق، كأنه شبه بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل مثلا، إشارة إلى طول الملازمة بقلبه وإن كان جسده خارجا عنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. قال الحافظ رحمه الله: المراد أنهما داما على المحبة ولم يقطعاها لعارض دنيوي، سواء اجتمعا حقيقة أم لا، حتى فرق بينهما الموت. ومعنى ورجل دعته امرأة ذات منصب، أي أصل وشرف وجمال، وصفها بالأوصاف التي جرت العادة بمزيد الرغبة لمن تحصل فيه، والظاهر أنها دعته إلى الفاحشة. والصبر عن الموصوفة بما ذكر من أكبر المراتب لكثرة الرغبة في مثلها، فقال: إني أخاف الله، والظاهر أنه يقولها بلسانه ليزجرها وتعتبر بقلبها.
3: ثم يقول النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: ورجل تصدق بصدقة، ذكرت بدون تعريف لتشمل كل ما تصدق به من قليل وكثير، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والقصد من العبارة الحث على المبالغة في إخفاء الصدقة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله تعالى، أي بلسانه من الذكر، خاليا، أي عن الخلق، لأنه حينئذ يكون أبعد من الرياء، أو المراد خاليا عن الالتفات إلى غير طاعة الله. ولو كان في ملأ ففاضت عيناه، أي فاضت الدموع منهما.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
1: بداية نقول إن كلام الله تعالى الذي هو صفته كلام واحد، ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، وليس له نهاية. قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: والله يتكلم لا كما نتكلم، نحن نتكلم بالآلة والحروف، والله يتكلم بلا آلة ولا حرف. انتهى قوله. والآلة مخارج الحروف كاللسان والشفتين والحلق. والمقصود بهذا في هذا الحديث ونحوه أن ملكا يقول مبلغا بأمر الله: إن الله تعالى يقول. وقول الله تعالى في هذا الحديث: أين المتحابون بجلالي؟ والسؤال عنهم مع علمه بمكانهم وغيره من أحوالهم لينادي بفضلهم في ذلك الموقف ويصرح به وعظمته. واللام فيه للتعليل، أي تحابوا لجلاله وعظمته، لا لغرض سوى ذلك من دنيا أو نحوها. وقوله: اليوم أظلهم في ظلي، قال النووي: المراد ظل العرش. قال القاضي: ظاهره أنه في ظله من الحر والشمس ووهج الموقف وأنفاس الخلق. يوم لا ظل إلا ظلي، أي لا يكون في ذلك اليوم من له ظل مجازا كما في الدنيا.
2: وهو من الأحاديث القدسية. والفرق بين الحديث القدسي والقرآن أن القرآن نزل للإعجاز، أما الحديث القدسي فلم ينزل للإعجاز. ثم القرآن متعبد بتلاوته، تلاوته عبادة فيها ثواب، أما الحديث القدسي فمجرد تلاوته ليس بنية حفظه أو تعليمه للناس لا يكون فيها ثواب. وكذلك مما يفرق بينهما أن القرآن لا يجوز مسه وحمله مع الحدث، أي مع انتقاض الوضوء، ولا يجوز قراءته مع الجنابة، أما الحديث القدسي فيجوز حمله ومسه مع الحدث ويجوز قراءته ولو كان جنبا.
0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه.
3: سيدنا البراء بن عازب هو صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما، والأنصار هم أولاد الأوس والخزرج، سموا به لنصرتهم الإسلام ومبالغتهم فيها رضوان الله عليهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن، لأن لهم في الإسلام الأيادي الجميلة من النصرة والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم في مهمات دين الإسلام حق القيام، وحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وحبه إياهم وبذلهم أنفسهم وأموالهم بين يديه وقتالهم ومعاداتهم سائر الناس إيثارا للإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبغضهم، أي مع ذلك، إلا منافق. ومحل ذلك إن أبغضهم من الحيثية المذكورة، أما إذا كان بغضه لأحد منهم لخصام أو لأمر اقتضاه معه بخصوصه فلا. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله.
1: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. قوله عليه الصلاة والسلام: لهم منابر من نور يجلسون عليها، وفي حديث الطبراني عن أبي أيوب مرفوعا: المتحابون في الله على كراسي من ياقوت حول العرش. وقوله: يغبطهم النبيون والشهداء، الغبطة تمني مثل ما للغير من الخير من غير زواله عن صاحبه، والمراد هنا يفرحون لهم. فدل هذا الحديث القدسي على أن لهؤلاء العباد منازل شريفة عظيمة في الآخرة. ولا يلزم من غبطة الأنبياء أن يكون أولئك أفضل من الأنبياء.
0: وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين. ملتقانا يتجدد في الحلقة المقبلة لمتابعة موضوعنا هذا بإذن الله، فتابعونا.

ينبغي لك التفكر يا أخي بإحاطة علم الله تعالى بك واطلاعه عليك، وهذا التفكر ثمرته أن تستحي من الله أن يراك حيث نهاك. واعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في تقصيرك في عبادة مولاك، وينبغي ألا تتعرض لسخطه بإتيان ما عنه حذرك. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وهذا التفكر يزيد في خوفك من الله، ويحملك على لوم نفسك وتوبيخها ومجانبة التقصير وملازمة التشمير. واعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في هذه الحياة الدنيا وكثرة أشغالها ووبالها وسرعة زوالها، وفي الآخرة ونعيمها ودوامها. قال الله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وهذا التفكر يثمر لك الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. وإذا تفكرت فتفكر بقرب نزول الموت وحصول الحسرة والندامة بعد فوات الأوان. قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وفائدة هذا التفكر قصر الأمل وإصلاح العمل وإعداد الزاد ليوم المعاد. واعلم أن المسارعة إلى الخيرات والمحافظة على العبادات والمداومة على الطاعات دأب الأنبياء والأولياء في بداياتهم ونهاياتهم، لأنهم أعرفوا الخلق بالله، فلا جرم أنهم كانوا أعبدهم وأطوعهم وأخشاهم له عز وجل. فإن إقبال العبد على ربه وعبادته له على قدر محبته له، والمحبة تابعة للمعرفة، فكلما كان العبد أعرف بالله كان أشد حبا له وأكثر عباده.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. معنى ما ورد في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، كما أورده البيهقي في كتابه شعب الإيمان. معناه: لا يليق بي أن يشرك بي. أما الحديث: من سمع سمع الله به، معناه: الذي يعمل الحسنات ليتحدث الناس عنه بها يفضحه الله تعالى. ومعنى: ومن يرائي يرائي الله به، معناه: الله يبين للملائكة أنه يرائي. ومعنى الآية: وفي السماء رزقكم وما توعدون، معناه المطر. كما أنه صح عن رسول الله عليه السلام: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه. أما معنى الآية: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، معناها: كل شيء من أصول الدين وقواعده القرآن حواه. والله تعالى أعلم وأحكم.

الأمانة في الهجرة من دروس الهجرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأمانة، فقد استبق ابن عمه الطيب الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليوزع الأمانات على أهلها، ولم يأخذها معه عليه السلام انتقاما منهم، إذ حاولوا اغتياله والقضاء على دعوته العلية. فأهل قريش كانوا يعرفون أن محمداً هو صادق أمين، ومن كان منهم يملك شيئاً ثميناً وأراد السفر وضعه عند رسول الله عليه السلام حتى لا يضيع. ومع ذلك كذبوه وعاندوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما قابلهم بالمثل.

معنى قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. قال ابن عباس: بأيد، أي بقدرة. وليس المقصود باليد هنا اليد الجارحة التي لنا، فإن الله منزه عن ذلك.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. أهلا وسهلا بكم أحبابنا

أوصيكم يا أحبابنا بالتحاب لله تبارك وتعالى فيما بينكم، والتواصل والتناصح والتزاور وكل هالشيء ده لله سبحانه وتعالى. بتقولي ليش وثوابها وشو فضلها؟ بقول لك خليك معي، فإن المسلم إذا أحب أخاه وأخاه أحبه لله تعالى لا لغرض دنيوي ولا لقرابة يكون في ظل العرش يوم القيامة لا يصيبه حر الشمس. نحن بالدنيا ما منتحمل حرها للشمس، كيف يوم القيامة وقد دنت من رؤوس العباد؟ مع ذلك هيدا المسلم يكون محفوظا منها، وذلك بسبب الحب في الله. وللعلم نقول الله سبحانه وتعالى خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته، لأن الله سبحانه وتعالى ليس جسما فلا يحتاج إلى سماء يسكنها ولا إلى عرش يجلس عليه. هالمعلومات انشروها وعلموها لأهلكم وأولادكم وأصحابكم.

نشبه في الله سبحانه وتعالى اخترنا يكون برنامجنا فيه حث وتشجيع وتعاون على المواظبة على أذكار كان يقولها نبينا عليه الصلاة والسلام، وتسميتنا له الجواهر والدرر من أحاديث سيد البشر. مش كتيرة على هيدا الكنز الثمين، بل هي أغلى من الدنيا وما فيها. وكلامنا اليوم حيكون عن بعض الأذكار التي يقولها الواحد منا عند الخروج من بيته، وفيها ما فيها من الخير والبركة. فقد روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من بيته قال، تعليما لنا كمان أيضا، بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل، يعني أعوذ بك يا ربي من أن أزل عن الطريق المستقيم أو يزلني غيري، أو أظلم أو أظلم، يعني أعوذ بك من أن أظلم غيري أو أظلم من أحد من العباد، أو أجهل أو يجهل علي، يعني أعوذ بك من أن أجهل الحق الواجب علي أو يجهل علي بأن أحمل على شيء ليس من خلقي. وروى أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن أنس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال، أي إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيت وهديت، وتنح عنه الشيطان، أي مال عنه. وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إذا دخل الرجل بيته، يعني منزله، ولو كان ساكن هيدا الإنسان بخيمة، فذكر الله سبحانه وتعالى عند دخولي، كأن قال مثلا بسم الله، وعند طعامي كمان أيضا سمى الله سبحانه وتعالى مثلا عند طعامي، قال الشيطان، أي لأعواني، لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله سبحانه وتعالى عند دخوله، قال الشيطان، أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال أدركتم المبيت والعشاء.

ومما يقال أيضا عند دخول البيت ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله، أي يقول لأهله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا كان لا يوجد أحد في المنزل يقول عند دخوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال الملا علي القاري في شرح هذا الحديث قوله اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، وفيه إيماء إلى قوله تعالى تعليما له وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وهو يشمل كل دخول وخروج حتى الدخول في القبر والخروج منه.

وروى أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب، ومن شر ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد. وروى النسائي وابن ماجه وأحمد والبيهقي والطبراني وغيرهم عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه أي ينتقل عنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

لما اشتد أذى كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، أمرهم الرسول بالهجرة من مكة إلى يثرب التي عرفت فيما بعد بالمدينة المنورة، حيث أنصاره وأحباؤه، فصاروا يهاجرون تباعا، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ينتظر إذن الله له بالهجرة إلى المدينة المنورة، وبقي معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

لقد خرج أتباع النبي محمد أفواجا يعمهم الحزن والأسى لمغادرة مكة، وكانوا قد لاقوا من أنواع العذاب من كفار قريش ما لاقوا من الضرب الشديد والإهانة البالغة ليردوهم عن دينهم، دين محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الدين الذي رضيه الله لنا وأمرنا باتباعه. وقد توجهوا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وقلوبهم تشتعل ألماً على ما تركوه وراءهم في مكة.

خشي كفار قريش خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة حيث أنصاره وأتباعه، وخافوا أن يعود معهم لمحاربتهم في مكة وينتزع السلطة منهم. لذلك اجتمعوا وقرروا أن يقتلوه في بيته. أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما عزم عليه كفار قريش، وأمره بأن لا يبيت تلك الليلة في فراشه. فطلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ابن عمه علي بن أبي طالب أن ينام مكانه.

حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من داره تلك الليلة تاركا مكانه عليا، جاء كفار قريش ودخلوا الدار فوجدوا علي رضي الله عنه نائما في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا باءت محاولاتهم بالفشل.

وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر وأخبره بأن الله أذن له بالهجرة، فطلب أبو بكر منه أن يرافقه، فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلق رسول الله مع أبي بكر الصديق إلى أن وصلا إلى غار ثور، ولحقهما الكفار يتتبعون أثرهما، ولكن الله تعالى أنبت شجرة على فم الغار فحجبت النبي وصاحبه، وقد سخر الله عنكبوتا فنسجت على فتحة الغار خيوطها، كما سخر حمامتين بريتين حطتا على باب الغار وباضتا. فلما وصل كفار قريش إلى باب الغار وجدوا نسج العنكبوت والحمامتين اللتين باضتا، وكذلك رأوا الشجرة التي غطت وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا أن الرسول وصاحبه لم يدخلا ذلك الغار، فعادوا وقد رد الله كيدهم.

لم يتمكن من أن يلحق بهما إلا رجل اسمه سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فلما بات على مسافة قصيرة من النبي دعا عليه قائلا: اللهم اكفناه بما شئت. فنزلت قوائم فرس سراقة في الأرض حتى لامس بطن فرسه الأرض، فخاف سراقة وطلب من النبي أن يدعو بأن ينجيه الله مما هو فيه، وأنه سوف يخفي أمره على بقية الرجال القادمين وراءه للبحث عنه. فدعا له رسول الله فعادت فرسه كما كانت، ثم رحل. ولم يسلم سراقة إلا بعد مضي 8 سنين من تلك الحادثة. ثم تابع رسول الله وصاحبه طريقهما إلى المدينة.

كورينا. سمع المسلمون الذين هم في المدينة بخروج رسول الله محمد إليهم من مكة، فكانوا يخرجون في كل يوم ينتظرونه. وفي يوم الاثنين من شهر ربيع الأول وصل النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج المسلمون من بيوتهم لاستقباله وعلت أناشيد الابتهال.

وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الذين هاجروا إلى المدينة المنورة وبين الأنصار وهم من أهل المدينة، فأصبحوا بنعمة الله إخوانا. وقد لاقى رسول الله من أهل المدينة المحبة والنصرة العظيمة.

إخوة الإيمان، إن الصدقة والجود والسخاء والسماحة خصال خير وصفات حميدة يمتدح بها المرء ويكرم بها بين قومه وعشيرته، وإن التصدق والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها احتسابا للأجر من الله تعالى وثقة به سبحانه، أي بوعده الذي لا يتخلف من حسن الجزاء على ذلك في دار القرار في الجنة، دليل الفلاح والخيرات. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي دليل على قوة إيمان من تصدق، وعلامة على تصديق باذلها بوعد الله تعالى الذي لا يتخلف، حيث قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وقوله سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي أنه سبحانه وتعالى لا ينقص ثواب صدقاتكم. وقد جاءت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم وكذلك الأحاديث النبوية عن نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم في الحض على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها ابتغاء مرضات الله عز وجل ولنيل الدرجات العلى في جنات النعيم. فمن الآيات الكريمة قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومما ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حض أمته على الصدقة وإرشادهم إلى الإنفاق في وجوه الخير والطاعات قوله عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل، أي ما زاد على ما تدعو إليه حاجة الإنسان لنفسه ولمن ينفق عليه خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. ومعنى قوله عليه السلام واليد العليا أي اليد المنفقة، ومعنى اليد السفلى أي اليد الآخذة. وقد قال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام يوما لبلال بن أبي رباح الصحابي الجليل يحضه على الصدقة والإنفاق في سبيل الله: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. ومن أقواله المأثورة عليه الصلاة والسلام في الحض على الصدقة: ما نقص مال عبد من صدقة. إخوة الإيمان، إن الصدقة على الفقراء والمساكين والإنفاق في وجوه الخير والطاعات خير عظيم وباب واسع لنيل الثواب الجزيل والدرجات العلى في جنات النعيم، وإن التصدق ولو بالشيء القليل من المال الطيب الحلال ثقة بالله تعالى
وابتغاء للأجر من الله سبحانه مع الإخلاص لله عز وجل فيه خير عظيم، وقد يكون سببا للعتق من النار لمن استحقها بذنوبه. وفي هذا يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. صدق رسول الله.

قال المحدث الشيخ محمد بن الصديق الغماري رحمه الله تعالى: فيما ينبغي للمريد من الأدب مع المسلمين، يلزمه من الأدب معهم أن يعاملهم بالصدق، ويتواضع معهم من غير أن يطمع في أحد منهم، ولا يخافه ولا يخشاه، ويسعى في منفعتهم، ويحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا حافظ المريد على هذه الآداب وواظب عليها، كان موقنا ونال من الله تعالى ما يبتغيه.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق غنام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ظلام حالك مخيف مرعب يلف جزيرة العرب، جهل وظلم وكفر، الأوثان تعبد وتعظم، والشياطين تتلاعب بالناس، والقبيلة تتخذ صنما من تمر فإذا جاعوا أكلوه، العقول ضعيفة والأفهام سقيمة، والسيطرة للعصبية، الضعيف مسحوق والقوي ظالم، وقبائل الجزيرة متفرقة، شراذم متناحرة، يأكلها الغزو والثأر، هذه حال الجاهلية وصفاتها. ومن بين مساحات الظلمات هذه وأراضي الجهالات تلك، انبثق عمود النور وانفلق ضوء الإصباح، ونزل الوحي على خير رسول في خير بلد: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وشرع هذا النور يزيح الديجور، وقلوب تتفتح للعلم والنقاء، وتنجذب إلى سمو التوحيد ورفعة العبودية للواحد القهار. وانطلق موكب الإيمان، رجال ونساء وأطفال آمنوا بالواحد القهار، أبو بكر وخديجة وعلي وزيد وطلحة والزبير وعثمان وسعد وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وعمار وأهله. فانذعر الكفار وتعكر مزاجهم، وبدأ القلق يسري بينهم، ويتهامسون ويقولون: محمد يذم آلهتنا، محمد يعيب دين آبائنا، محمد يقول إن الإله واحد. وظنوا أن الإرهاب يقمع الدعوة الحقة وأن العنف يطفئها، وابتدأت رحلة الصبر على الأذى، ابتدأت رحلة الصبر على الأذى. هذا يهزأ برسول الله، وهذا يقول ساحر، وبعض المشركين يرمي على ظهره إذا سجد سل الجزور، بل منهم من يمد إليه يده بالإيذاء. وأصحابه ما أصحابه، بين مسلسل في الأغلال، ومطروح على الحجارة المحمات، ومجلود بصوت، ومكوي بنار، ومطعون بحربة، ومستهزئ به إن كانت له عشيرة تحميه. ولسان حال المستضعفين المسلمين يردد: ربنا إليك أسلمنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، ربنا خفف عنا يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، يا ذا الأسماء الحسنى. وتشتد المواجهة، ويحاصر أهل الشرك المسلمين في أحد شعاب مكة، يحاصرونهم سنين عديدة، يجهدهم فيها الجوع والضنك، ولكن الحصار ينفك بعد جهد وتعب، ويأذن الرسول لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، فإن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده. ويهاجر المسلمون في موجتين إلى تلك البلاد الغريبة، يحملون معهم خلقا راقيا ودعوة حقة وإقبالا شديدا على نشرها، فلا يقعدون في الحبشة قعود الخامل، وإنما يعملون عمل القوي الواثق. ويسلم النجاشي على يد جعفر، ويسلم بعض أهله وقسم من أتباعه. وهنا تلوح ثمار الصبر، وتبدأ نتائج الثبات بالظهور، ويلج الإيمان إلى بعض قلوب أهل المدينة، ويرجعون إلى يثرب، وقد قلبهم دين الله تعالى دعاة في سبيل الله، فيسلم على أيديهم جماعة من الرجال والنساء، ويخرجون إلى رسول الله إلى موضع يسمى العقبة، فيبايعونه سرا عن قومهم بيعة العقبة الأولى، ثم بعد مدة يبايعونه بيعة العقبة الثانية، وقد صار عددهم نحو 70 شخصا. وتبدأ الهجرة إلى المدينة المنورة وحدانا وزرافات بأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم، ويتعاظم قلق المشركين، ويقولون إن محمدا صار له خارج مكة جماعة وأتباع، فإن قصد إليهم اجتمعوا عليه، فرجع علينا فأزال دولتنا وسطوتنا، والمدينة حصينة وأهلها ذو بأس وشوكة ومنعة، فما العمل؟ اجتمعوا في دار الندوة يتداولون آراء عديدة لا يستقرون على واحد منها، حتى انبرى شيطان الإنس أبو جهل فقال إن لي فيه رأيا. فقالوا له وما هو يا أبا الحكم؟ فقال أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جلدا نسيبا، ونعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه، فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعها، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب الكل فيرضون بالدية. في ليلة المؤامرة تلك اجتمع الكفار على باب النبي يرصدونه حتى ينام فيثبوا عليه، لكن جبريل يأتيه ويقول يا محمد لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه، ويمتثل المصطفى للأمر الإلهي ويقول لعلي نم على فراشي وتسج ببردي هذا فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. ويخرج عليهم رسول الله حينئذ وقد أخذ الله على أبصارهم فلا يرونه، فجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يتلو ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع النبي على رأسه ترابا ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب وهم لا يدرون وذهب النبي إلى أبي بكر ويقول: إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة. فيقول أبو بكر متلهفا: الصحبة يا رسول الله. فيوافق الرسول، فإذا بالدمع ينزل من عيني أبي بكر وهو يبكي فرحا بمرافقة خير الرسل صلوات الله عليه. وينطلق الركب نحو المدينة، رسول الله وأبو بكر ودليل معهما. فإذا وصل النبي خارج مكة يلتفت إليها ويقول: إنك أحب البلاد إلى الله ورسوله، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. والهجرة هجرتان: هجرة جسدية فرضت زمن النبي عليه السلام من مكة المكرمة المعظمة إلى المدينة المنورة الزهراء، وهجرة روحية من ذل المعصية إلى عز الطاعة، تبقى ملزمة لنا ما بقي النيران وتعاقب الجديدان. اللهم أعد علينا هذه الذكرى بالأمن والأمان يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وسبحان الله والحمد لله.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية الأولى إلى الآية 46 من سورة الأعراف بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد صابوني رحمه الله ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وشفيع المذنبين يوم الدين، عليه وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أثنى على نبيه الكريم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. أرشد الله عباده في هذه الآية إلى الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان أحسن عباد الله خلقا. ثم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وحثنا عليه، فمن أحاديثه الصحيحة الثابتة عنه المتصلة الأسانيد ما رواه ابن حبان في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال لسليم بن جابر رضي الله عنه: فإن امرؤ شتمك بما لا يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه. أرشدنا إلى أن الأفضل في معاملات الناس أن نقابل الإساءة بالإحسان، فإنه وإن كان جائزا أن يقتص المسلم ممن ظلمه بالمثل، لكنه أرشد في هذا الحديث إلى أن الكمال هو التجاوز. وروى ابن حبان أيضا بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. فهذا وصف من يتحلى بثلاثة أمور: أن يصل من قطعه، ويعطي من حرمه، ويعفو عمن ظلمه. فقد جاء في حديث رواه البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه لما سأله: من نجاة يا رسول الله؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. فقوله صلى الله عليه وسلم أن تصل من قطعك، فمعناه أن الرحم لها حق الصلة، والصلة الكاملة للرحم هي أن يصل الرجل رحمه الذي يقطعه، أي لا يزوره من أرحامه كما يزور الذين يزورونه، ولا يقول: هذا رحمي لا يصلني فأنا لا أصله، بل يصله ولا يقابل قطيعته بالقطيعة، بل يقابل القطيعة بالصلة. ثم صلة الرحم إما بمجرد الزيارة، وإما بالإحسان إليه مما رزقه الله تعالى من الرزق. أما إن كان ذلك الرحم بحالة ضرورة فبطريق الوجوب، صار فرضا على هذا الذي عنده ما يزيد على حاجته، فيحسن إلى رحمه الذي هو بحالة الضرورة، فإن لم يفعل فإنه قاطع رحم، وقاطع الرحم عذابه شديد عند الله. حتى ورد فيه حديث رواه البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. معنى الحديث أنه لا يدخل في الأولين، لأن المؤمنين لا يدخلون الجنة كلهم دفعة واحدة، بل منهم من يدخل الجنة قبل الآخرين 500 عام. يوم القيامة يوم طويل، القدر الذي يمضي على البشر قبل أن يستقر إليه في جهنم أو في الجنة زمان طويل. وذلك ما ذكره الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا اليوم الطويل يجعله الله تعالى على الأتقياء من المؤمنين أخف من صلاة فريضة، وذلك بأن المؤمن الكامل في ذلك مملوء سرورا، فلا يجد الحزن والخوف موضعا في قلبه. فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام: وتعطي من حرمك، أنه ينبغي للمؤمن أن يتوخى الإعطاء مما رزقه الله تعالى من المال الحلال لمن لا يعطيه، فهذا هو الكمال. أما من يتوخى بعطائه من يعطيه، هذا مكافأة وفيه ثواب. المكافأة فيها ثواب. إذا أسدى إليك شخص معروفا، إذا كافأته بمعروف مثله أو بنوع آخر من الإحسان، فهذا من جملة الحسنات التي أمرنا بها. حتى إنه إذا لم يكن عند المسلم مقدرة على أن يكافئه بالمثل، يكافئه بالدعاء له. إذا قال: جزاك الله خيرا، أو جزاه الله خيرا، وكان لا يستطيع أن يقابله بمثل ما فعل معه من المعروف، يكون قد كافأ. هذه الدعوة لها أثر كبير عند الله. قوله جزاك الله خيرا، هذا إحسان للذي أحسن إليه، لكن إن استطاع لا يقتصر على الدعاء، بل يقابله بالمثل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا شديد العناية على المكافأة. من أسدى إليه معروفا من الناس يسدي إليهم الرسول أكثر مما أسدى إليه ذلك الرجل. حتى إنه مرة اقترض من رجل بكرا من الإبل، أي فتيا صغيرا، فردى له رباعيا. الرباعي هو الذي تجاوز 5 سنوات في العمر، هذا قيمته أضعاف أضعاف ما اقترضه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الشخص. وقال أيضا إرشادا لأمته إلى مكارم الأخلاق: خيركم أحسنكم قضاء. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله العظيم أن يحسن لنا الختام، وأن يميتنا على كامل الإيمان. اللهم تب علينا وارحمنا، وسامحنا وتقبل صيامنا، إنك على ما تشاء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطاهرين.

0: إخوة الإيمان،
1: جاء في تفسير الخازن في أسباب نزول قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي بعد غزوة تبوك فترة من الزمن يبين للمسلمين أحوال المنافقين الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد وعدوه بذلك. والمنافق هو الذي يظهر إسلامه ويبطن كفره. وكان في المجلس اثنان، أحدهما الجلاس بن الأسود والآخر عامر بن قيس. فلما خرجا من المجلس قال الجلاس بن الأسود لعامر بن قيس: لئن صدق محمد فيما يقوله عن أسيادنا الذين تركناهم في المدينة لنكون نحن أشر من البعير، أو كما قال. فأجابه عامر بن قيس: والله يا جلاس، إن محمدا لصادق فيما يقول، وإنك يا جلاس لأشر من البعير، وسأخبر محمدا عما تكلمت. فحاول الجلاس أن يمنعه من ذلك فما استطاع، فأخبر عامر بن قيس الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسل في طلب الجلاس وسأله فأنكر. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف بالله، فحلف الجلاس على أنه لم يقل هذا الكلام، وحلف عامر بن قيس على أن الجلاس تكلم بهذا الكلام. ثم دعا الله تعالى فقال: اللهم أنزل على نبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب. فما افترقا من المجلس حتى أنزل قوله تعالى على النبي: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فقال الجلاس: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وتاب وحسنت توبته. وفي هذا دليل على أنه يكفر أن يخرج من الإسلام من شك بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولو في مسألة واحدة، وأنه لا بد للرجوع إلى الإسلام من لفظ الشهادتين للاستغفار.

ما يقال إذا توجه المسلم إلى المسجد: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. المقصود بالنور هنا النور المعنوي.

روى أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه، والبيهقي في الدعوات الكبير وغيرهم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في تخريج الأذكار: هذا حديث حسن.

ما يقال إذا أراد المسلم دخول المسجد أو الخروج منه. روى مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، واللفظ لمسلم، عن أبي حميد أو أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد ورد في كتاب الوفا بأحوال المصطفى لعبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله تعالى ما يلي: عن عمرو بن مرة الجهني أنه كان يحدث قال: خرجت حاجا في جماعة من قومي في الجاهلية، فرأيت في المنام وأنا بمكة نورا ساطعا خرج من الكعبة حتى أضاء لي من الكعبة إلى جبل يثرب وأشعر جهينة، فسمعت صوتا في النور وهو يقول: انقشعت الظلماء وسطع الضياء وبعث خاتم الأنبياء. ثم أضاء إضاءة أخرى حتى نظرت إلى قصور الحيرة وأبيض المدائن، فسمعت صوتا في النور وهو يقول: ظهر الإسلام وكسرت الأصنام ووصلت الأرحام. فانتبهت فزعا فقلت لقومي: والله ليحدثن في هذا الحي من قريش حدث، وأخبرتهم بما رأيت. فلما انتهينا إلى بلادنا جاءنا الخبر أن رجلا يقال له أحمد قد بعث، فخرجت حتى أتيته فأخبرته بما رأيت، فقال لي: يا عمرو بن مرة، أنا النبي المرسل إلى العباد كافة، أدعوهم إلى الإسلام وآمرهم بحقن الدماء وصلة الأرحام وعبادة الله ورفض الأصنام وحج البيت وصيام شهر رمضان شهر من 12 شهرا، فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى فله النار، فآمن بالله يا عمرو بن مرة يؤمنك الله من هول جهنم. فقلت: يا رسول الله، آمنت بكل ما جئت به من حلال وحرام، وإن أرغم ذلك كثيرا من الأقوام. ثم أنشدته أبياتا قلتها حين سمعت به: وكان لنا صنم وكان أبي سادنا له، فقمت إليه فكسرته، ثم لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، شهدت بأن الله حق، وإنني لآلهة الأحجار أول تاركي، وشمرت عن ساق الإزار مهاجرا، أجوب إليك الدعث بعد الدكادك، لأصحب خير الناس نفسا ووالدا، رسول مليك الناس فوق الحبائك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مرحبا بك يا عمرو بن مرة. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ابعث بي إلى قومي لعل الله عز وجل يمن عليهم بي كما من بك علي. فبعثني إليهم وقال: عليك بالرفق والقول السديد، ولا تك فظا ولا متكبرا ولا حسودا. فأتيت قومي فقلت: يا بني رفاعة، بل يا معاشر جهينة، إني رسول الله إليكم، أدعوكم إلى الجنة وأحذركم النار، وآمركم بحقن الدماء وصلة الأرحام وعبادة الله ورفض الأصنام وحج البيت وصيام شهر رمضان شهر من 12 شهرا، فمن أجاب فله الجنة،